0: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونت كارلو الدولية.
1: سلاف، المغنية والملحنة السودانية، ضيفة خاصة على مونت كارلو الدولية لتقديم ألبومها الأول أبا، مزج إيقاعات سودانية وتأثيرات البلوز. اليوم 5 أكتوبر في كافي الشو عند 10:30، النشرة الثقافية في 51 دقيقة، هو الأيام في 4 PM بتوقيت باريس، على مونت كارلو الدولية.
0: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة أن أكون معكم فيها، وسعادتي أكبر باستضافتي لطبيب تعرفونه يساهم دائما معنا في مهمة التوعية الصحية من لبنان. على الخط مباشرة معنا دكتور ألان خلف، الاختصاصي في جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية. تحية كبيرة لك دكتور ألان، من باريس إلى بيروت معك. سنلقي الضوء على الملف التالي: سموم البيئة الحديثة والخصوبة، كيف تؤثر اللدائن الدقيقة الميكروبلاستيك ونمط الحياة الرقمي على صحة الرجال. أنا سأقدم دراسة حديثة تقول إن جودة الحيوانات المنوية مرآة لصحة الرجل ومتوسط عمره. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة. وأيضا نتابع مسابقتنا مع دكتور ألان خلف. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا، شكرا لإخراجك حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة لها علاقة بموضوع الحلقة اليوم: خصوبة الرجل ليست هبة أبدية، بل هي أول ما يدفعه الجسد ثمنا لساعات السهر وضغوط العمل وإهمال الصحة اليومية. ما رأيك أنت دكتور ألان خلف؟ أهلا بك.
1: أول شيء مرحبا لكم. أهلا. مرحبا لإيثانيتا.

0: مستمعين اشتقنا لكم هالصيفية.
1: نحن بالأكثر دكتور ألا.
0: فرصة منيحة للكل.
1: كانت جميلة، شكرا.
0: الحمد لله.
1: وكما
0: الحمد
1: نقول لله. دائما يعني الصحة هي أهم شيء، واليوم سنهتم بصحة الرجل معك.
0: صحة الرجل أكيد أكيد.
1: ما رأيك بهذه يعني المقولة حول خصوبة أكيد الرجل؟
0: أكيد أكيد. لا دائما الحيوانات المنوية هي بتعرفي فيها دي ان اي، فيها الخلاصة طبعا الجسم، وممكن كل شيء بيعرض الجسم للأكسدة وللمشاكل، مثل ما بيكون في مشاكل بالدم بيكون في مشاكل بالحيوان المنوي وبالخصوبة أكيد.
1: نعم نعم. واليوم سنلقي الضوء خاصة معك على سموم البيئة الحديثة
0: أكيد،
1: مثل الميكروبلاستيك، الدائنة الدقيقة، نمط الحياة الرقمي.
0: نعم.
1: إذن موضوع آني وعصري. شكرا دكتور ألا خلف. ننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة حديثة تقول إن جودة الحيوانات المنوية مرآة لصحة الرجل ومتوسط عمره.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أشارت دراسة كبرى أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع منظمة ريبرو يونيون ومستشفى جلوستروب الجامعي في الدنمارك، ونشرت رسميا في شهر أذار مارس من عام 2025 في مجلة هيومن ريبرودكشن المرموقة، إلى أن جودة الحيوانات المنوية لدى الرجل ليست مجرد مقياس لقدرته الإنجابية، بل هي مرآة بيولوجية دقيقة تعكس حالته الصحية العامة ومتوسط عمره المتوقع. وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت تتبع السجلات الطبية لقرابة 80,000 رجل على مدى نصف قرن كامل منذ عام 1965 وحتى عام 2015. إذن أظهرت أن الرجال الذين يمتلكون حيوانات منوية عالية الجودة ونسب تشوه منخفضة يعيشون في المتوسط من سنتين إلى 3 سنوات أطول مقارنة بغيرهم. وأخيرا نشير إلى أن تراجع الخصوبة يعد إنذارا مبكرا وصامتا يطلقه الجسم للتحذير من أمراض العصر الحديث، وعلى رأسها أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، نظرا لأن العوامل المسببة لتلف الخلايا الإنجابية ونمط الحياة الحديثة تسبب تلفا تراكميا في الحمض النووي الدي ان اي لبقية أعضاء الجسم.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: إذن دكتور ألان خلف، دراسة بدأت قبل ما نخلق أنا وإنت. شو رأيك فيها؟ ما رأيك؟
0: مثل ما قلنا بأول حلقة، لأنه الحيوان المنوي هو يعني اللي فيه دي ان اي، والدي ان اي الموجود شو بيضر الدي ان اي؟ بيضر تركيبة الجسم كلها، مش هيك بصير في حالات مرضية، حالات سرطانية، بصير في عنا هلا بنحكي عن السمنة، حكينا من قبل الصيفية، حكينا عن السمنة، عن أدوية السمنة.
1: نعم.
0: حكينا عن يعني كل هال الراديكوليبر يعني الجذور الحرة اللي بتطلع من الجسم ممكن تأثر عليها، والحيوان المنوي واليعني السائل المنوي والحيوان المنوي اللي بيعمل الخصوبة أكيد ممكن يتأثر.
1: نعم.
0: طبيعي يعني، بس كانت يعني كل شيء بنعرف نحن بالطب بدنا بروف، يعني بدنا
1: براهين، أدلة،
0: براهين.
1: طب هيدا الدراسة بتقول إنه الرجل يلي عنده نوعية حيوانات منوية عالية. نعم. الجودة بعيش 3 سنوات أطول من غيره.
0: طبيعي، لأنه هيدا بيكون يعني indirect signs، يعني بيكون عندنا شيء غير مباشر، دليل غير مباشر لصحة الجسد. يعني اللي بيكون فيه المضادات الأكسدية، الإجهاد الأكسدي، بيكون الجذور الحرة أكثر، يعني راديكوليبر. بقى كل شيء بالجسم بيخربط الدي ان اي وبينزع الدي ان اي، في ينزع الحيوان المنوي.
1: هلا يعني الرجال المدخنين عذرا. نعم. دكتور ألام مثلا
0: أكيد.
1: او اللي بيشربوا كحول او بيستمتعوا
0: أكيد.
1: بالحياه من دون الانتباه رح يقول لك انه سنتين ثلاثه مش محرزين، انه اذا غير نمط حياته مش سنتين ثلاثه يعيش اكثر.
0: علينا كأطباء وانتم كصحفيين تهتموا بالوقايه الصحيه، توعية المريض وهو علي يقرر يعني. وقت بيصير يشوف الناس حواليه حتى المدخنين بيشوفوا الناس حواليهم عم بتاخد سرطان بالرئة وسرطان بالمثاني واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدين إلا ما يوعد أعتقد.
1: نأمل إنه حلقتنا اليوم أيضا ستساهم. إذا دكتور علاء الدراسات الأخيرة كشفت وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في الأنسجة الحيوية عند الرجال، كيف من الممكن أن تصل هذه الجزيئات إلى الجهاز التناسلي؟
0: نعم يعني اللي عم تحكي فضلتي عن الميكروبلاستيك يعني الميكروبلاستيك يعني لدائن الدقيقة أكيد موجودة هي بالطعام بالمياه بالهواء وأكيد اكتشفوا بالخصيتين وبالسائل المنوي. هلا كيف هلا هل يعني في دراسات حديثة عم تحكي عن هالموضوع بس بعد ما مثل ما قلنا قبل شوي بعد ما صار عنا برهان 100% أنه ممكن تأثر. بس أكيد بكل شيء ببلش بالطب بقصص صغيرة وتتطور مع السنين وبتكون في يعني مثل نوع من الفكرة وبيطوروها وبيعملوا عليها دراسات وبتبرهن يعني إجمالا أنه صحة المعتقدات اللي كانت عم تقول. يعني احنا اليوم الميكروبلاستيك او هل لدائن الدقيقه كيف تجي يعني نحن مثل ما قلنا في بيزيدوا الجذور الحره راديكوليبر اللي هن بيضروا بالحيوان المنوي كمان بيخلقوا نوع من الالتهاب داخل انسجه الخصيه وهيدا بتاثر على خلايا انتاج الحيوان المنوي اللي هن بالخصيتين وعلى الهرمونات التناسليه. أوكي يعني أكثر شيء ممكن يأثروا على نوعية وعلى جودة الحيوان المنوي وليس على يعني ممكن بمرحلة تانية على أعداد الحيوانات المنوية. يعني مثل الدوالي في الخصيتين أكيد مش موضوعنا هلا بنحكي عنه بعد شوي. الدوالي يعني هنا وقت بيكونوا في تضخم بشرايين الخصيتين وبشكل الأكسجين ما بيوصل منيح على الخصية ما بيرجع منيح من الخصية بيوصل بس ما بيرجع. هذا بتأثر على الجودة وعلى النوعية بعدين بمرحلة تانية على العدد. نفس الشيء لدائن الدقيقة اللي موجودة إلنا بالأكل وبالمياه وبالهواء تنزل وبتعمل فيها تعمل ترسبات في السائل وبالخصيتين. بس مثل ما قلنا اليوم ما فينا نكون عنا 100% يعني ما في مثل ما تفضلت قلت الدراسة اللي اشتغلوها على 20 سنة اللي تفضلت قلتيها. اليوم في دراسات بس بعد ما وصلنا لها نقول انه الميكروبلاستيك بتضر بس عنا أشاير بتقول هالشكل.
1: نعم يعني حتى اليوم ليس لدينا أي دليل على التأثير البيولوجي المباشر للميكروبلاستيك للدائن الدقيقة
0: على لأنه يعني مثل ما قلت أنه أنت عم تشرب من الأنين اللي فيها بلاستيك. أوكي بس كل الالتهاب اللي بتعمله الإجهاد التأكسدي زيادة الجذور الحرة كلها هيدي ممكن تأثر. ومثل ما قلنا بالطب بياخد وقت لأوقات الدراسات بس توصل بالنهاية لنتيجة. وإجمالا يعني أنا بعد 23 سنة طب بس مش دراسة كل شيء بيكون مبلشين فيه بيكون ما أنه طالع من عدم يعني من لا شيء يعني أكيد رح نوصل لنتيجة أنا برأيي.
1: نعم إذن هل يملك الجسم برأيك آلية طبيعية للتخلص من هالسموم البلاستيكية أم تتراكم فقط وتبقى في الخصيتين تبقى في الجسم؟
0: دائما محمس معي
1: وأنا كمان
0: على الأسئلة الحلوة أكيد دائما الجسم مثل وقتها نحن المدخنين بيقول لك أنا والله بدخن علبة بالنهار جاري بدخن علبتين ما صار شيء. دايما نحن بيكون عنا الجينز يعني الجينات مركبة بشكل بتدافع عن هالمرض ما بتدافع عن التاني. كلنا نحن بالنسبة للمرض شفنا بالكورونا شباب توفت ناس مسنين ما توفت بالكورونا ليه؟ ناس مدخنين ما توفوا بالكورونا شباب بتنفوا
1: لأن النيكوتين كان بيحمي على ما يبدو.
0: بس لا ما فينا نقول كسرطان كمرض خبيث ما فينا نجي نقول إنه يعني كنا يعني نفسنا نحمي حالنا من هالمرض أو من التاني. يعني نحن كلنا بنعرف إنه كل الجينات ولفرد مرض عند ناس غير ممكن يحامي الجسم بشكل أو بآخر لأنه الجينات مركبة تتحامي عن هالمرض أو مش عن الثاني. مشان هيك مراحل الأولى أكيد كلنا من يعني ما بتشوف ناس توفت من سرطان رئة بعد سنة تدخين ليه؟ لأنه الجسم بيدافع بيدافع بيدافع بيدافع وبالآخر ما بيقدر يدافع، بيصير في عنا كتير تأكسد، بيصير في عنا كتير هالراديكول ليبر اللي حكينا عنهم اللي عم بيضروا الجسم، وبالآخر المرض يعني الجذور الحرة أكيد، والمرض أكيد ما بعد يقدر يدافع. ونفس الشيء هون بالخصوبة، إذا اليوم نحن عطول عم نراكم هالمواد اللي سامة بالجسم، مع الوقت أكيد بصير في مشكلة وبصير في ضرر.
1: يعني أنت برأيك هناك ارتباط أو احتمالية ارتباط بين ارتفاع نسبة اللدائن الدقيقة بجسم الرجل وزيادة بمعدلات الإصابة بأورام البروستاتا والمثانة؟
0: البروستاتا والمثانة لا. البروستاتا والمثانة لا، نحكي عن خصوبة. البروستاتا والمثانة يعني المثانة، البروستاتا بعد ما فيها دراسات، المثانة هي التسخين أكثر شيء. يعني والروائح اللي بنعملها من الدهان الطرش دهان السيارات أوكي أكثر هولي، بس الخصوبة المايكروبلاستيك يعني وأنا أنا تخرجت من فرنسا من 23 سنة كنا عم نحكي عن الموضوع، وهلأ عم بيبين علينا أكثر وأكثر. أنا بعتقد إنه رح تكون أكيد في
1: دراسات جديدة تؤكد،
0: دراسات جديدة أكيدة ورح تبين إنه بتأثر أكيد.
1: نعم. إذا دكتور ألان خلف، بما أنه ذكرت أنه من 23 سنة كنا عم نحكي عن هالموضوع واليوم أكثر، إذا كيف يمكن للمواطن العادي للرجل العادي تقليل استهلاك هذه السموم بحياته اليومية لحماية صحته الإيجابية؟ بما أنه
0: بما أنه هذه مواد بلاستيكية، يعني إذا ما في ضرورة نحن قد ما فينا نتفادى. يعني إذا بدنا أهم شيء الناس بتاخد الطعام معها على الشغل، عدم تسخين الطعام بعبوات بلاستيكية، أوكي؟ استعمال الزجاج أو ستانلس ستيل للمياه والطعام الساخن، يعني قد ما فينا نحط الزجاج، أوكي؟ منقلل الاعتماد على المياه المعبأة البلاستيكية إذا عنا مياه آمنة، أوكي؟ نتجنب العبوات البلاستيكية القديمة، بنصير نعبيها كل يوم بعد يوم كل يوم بعد يوم، نرجع ناخدها معنا على العمل. لا، قد ما فينا هولي يعني نستعملها، وما نخزن مياه كتير بلاستيكية عنا في البيت، يعني دغري ناخدهم نستعملهم ونرميهم. يعني هودي أهم شيء بالنسبة للبلاستيك.
1: نعم. ننتقل إذن بعد الحديث عن اللدائن الدقيقة الميكروبلاستيك وتأثيره على صحة الرجل الإنجابية، ننتقل إلى التهديد الرقمي. دكتور ألان خلف، كيف يؤثر الجلوس المستمر للرجل لأكثر من 6 ساعات يوميا مثلا أمام الشاشات أو في المكتب على تدفق الدم إلى منطقة الحوض والجهاز البولي؟ ما الذي يحدث؟
0: أنا بدي استطرد بس شغلة صغيرة كتير مهمة، وهذه بتقوله فنسيبي سمتيا أكار، يعني لازم نحكي فيها، وهي الحرارة. نحن بنعرف أن الخصيتين يعني لسبب محدد هن برات الجسم. ولأنه بنعرف نحن بنكون ببطن أمهاتنا، بتكون الخصيتين بالجسم وبيطلعوا لبرا عند الولادة لسبب، كله بالحياة في سبب، لأنه الخصيتين ما فيهم يشتغلوا، ما فيهم وظيفتهم ما بتمشي إذا عنا حرارة الجسم مرتفعة، يعني على 37 درجة ما بيمشي الحق. بقى مشان ده يكون عندي وظيفة سليمة للخصيتين، لازم يكون الخصيتين برا وبحرارة ما تكون قوية. كرمال هيك الأهم شيء ما نحط الجهاز اللابتوب الحاسوب على الخصيتين، لأنه بيعطي حرارة قوية كتير، وهالحرارة القوية ممكن تأثر كتير على وظيفة الخصيتين وعلى حلاوتهم وعلى نوعية، مثل ما قلنا أول شيء بأول حلقة، على نوعية الحيوان المنوي ومن ثم على عدد الحيوان المنوي. هيدا كتير كتير كتير كتير مهم. كمان أكيد ننتبه للسونا، للجاكوزي، للحمامات الماء الساخنة، يعني هودي بالحياة العملية تبعنا لازم ننتبه لها.
1: إذن ماذا عن وضع الهاتف المحمول بالجيب الأمامي للبنطلون طول اليوم؟ هل في دليل؟ يعني أكثر الرجال يفعلون ذلك، أنت تعلم.
0: نعم. هلا اليوم نحن كمان يعني كمان يمكن تزعلي، ما في بعد عندي دليل.
1: نعم، ما رح ازعل ابدا، خلي الرجال يحطوا المحمول بجيبة البنطلون، مش زعلانه.
0: في بعض الدراسات وجدت الارتباط بين التعرض للترددات الراديوية يعني أوكي يعني هن الواي فاي يعني
1: الموجات
0: نعم هالموجات بس بعض النتائج منا كمان 100% مثل ما عم نحكي عن الحرارة. الحرارة موثقة ولكن الترددات تبع الواي فاي منا موثقة بس أكيد الوقت الطويل يعني كل النهار حاطين الواي فاي أكيد مثل المايكرو بلاستيك هي رح تفرجينا أنه رح يكون في عندي أكيد مشاكل بالمستقبل من ناحية العملية على الخصيتين أكيد.
1: يا ترى كيف من الممكن أن يؤثر اضطراب النوم بسبب الأشعة الزرقاء الصادرة من الشاشات الهواتف الذكية وكلنا طبعا ننظر إلى الهاتف قبل أن ننام؟ إذن كيف من الممكن أن يؤثر على إفراز الهرمونات الذكورية التي تنتج ليلا؟
0: هلا نحن اليوم يعني الحياة الرقمية وجدت لطبقة
1: نعم أوكي. طبعا يعني لتتطور حتى
0: يعني ما فينا بقى نحن يعني يعني مثل واحد وصل على المي وخلص غمرته المي بدأ فيه يقول لا
1: ما في تراجع
0: هلا كلنا اكيد وبنعرف نحن باوروبا صار في قوانين مشان القاصرين ما يستعملوا الهواتف وكل شيء لسببين. اهم شيء لانه هودي شو بيعملوا بما ان قله نوم سهر بيخففوا النشاط الرياضي، زيادة الجلوس مثل تفضلتي وقلتي، بيصير في عندي بدانة، بيصير في عندي توتر، يعني كل هيدي والشاشات الليلية يعني الالترا فيولي كل هيدي الأشعة الزرقاء عفوا، كل هيدي اضطرابات النوم كلها بتأثر على الهرمونات، وبتأثر على الهرمونات الإفرازية من غدة الموجودة بالراس ممكن تأثر الإبوفيز يعني ممكن تأثر على الهرمونات وعلى الإنجاب من ناحية ضعف الأمر اللي بيجي للخصيتين تسمى هلا بغير موضوع كنا قبل بالحرارة المباشرة أو بالإشعاعات تبع الواي فاي على الخصيتين اليوم عم نحكي بالحياة الرقمية وكيف بتأثر يعني على الدماغ على الغدة اللي فوق الأنف الإيبوفيز اللي هي بتفرز هالمواد واللي بتعطي الأمر ليزيد التستوستيرون ويزيد الFSH والLH يعني هدول الهرمونات اللي بتأذي اللي بتساهم بالإنجاب. بقى إذا كان عندنا تخربط وإزعاج هرموني ممكن أكيد يجي الأمر مغاير للخصيتين ويصير في عندي مشاكل في الخصوبة أكيد.
1: دكتور ألان خلف، هل من الممكن إنه الرياضة المسائية بعد العمل في المكتب والجلوس طيلة النهار تعوض الأضرار الحيوية الناتجة عن هالنهار الطويل من دون أي حركة؟
0: كل أنواع الرياضة منيحة، الحركة منيحة، ما نقعد كتير، البدانة كله منيح، بس أكيد بينت الدراسات وسبق وحكيناها ببرنامجك الكريم أنه لازم يكون في رياضة بالهواء الطلق. وهون الدراسات
1: مش داخل نادي يعني
0: نعم على مدة بس 30 دقيقة ثلاث مرات بالأسبوع. في دراسات عليها بتقول أنه 30 دقيقة ثلاث مرات بالأسبوع ساعة ونص بالأسبوع هي كفيلة تزيد الـ يعني تخفف من الاضطراب، تخفف من التوتر، تخفف من الإصابة بمرض البروستات اللي حكينا عنه قبل شوي، تخفف من الإصابة بالتضخم البروستات، بسرطان البروستات، وأكيد بكل شيء بيجي معه، واللي بتزيد الـ الأكسجين بالجسم، بتخفف البدانة، بتخفف الإنسولين ريزيستنس. كتير مهمة الرياضة واللي هي ضد الحياة الرقمية والرياضة بالهواء الطلق.
1: نعم. إذن هل أنت دكتور ألان خلف من خلال ممارستك لمهنتك على مدى هذه السنوات الطويلة لاحظت أنه مشاكل الخصوبة والمسالك البولية بدأت تظهر في أعمار أصغر بكثير مقارنة بالماضي؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد 100%. مش هيك عم قلك إنه أكيد رح نوصل الهواتف المحمولة في الجيب، رح نوصل الميكروبلاستيك، رح نوصل أكيد للمواد اللي يعني للأكل اللي كله منستعمله جاهز، منسخن الأكل، ما بقى فيه هالأكل اللي طبخ اللي بينطبخ بذات النهار، سيدة البيت اللي بتطبخه بالبيت ذات النهار من المواد الطازجة، كله عم يتسخن، عم يتسخن بعلبة بلاستيكية لنقول، عم يكون محفوظ بمواد مؤكسدة بتخفف الهودة الراديكولية اللي حكينا عنهم، يعني كل هيدي بس بدها وقت، لأن احنا اليوم
1: احنا هلأ بمرحلة التشخيص.
0: نعم يعني أنا بعد وحضرتك يعني هلأ أنت أصغر مني أكيد
1: المرحلة
0: انت حبيبه قلبي بمرحله هلا في بمرحله تشخيصيه بدها وقت يعني بدها دراسات مثل ما تفضلتي اول دراسه قلتيها من 1965 يعني بده 20 سنه 30 سنه تيكون في لانه عم نحكي بقصص علميه ما عم نطلع نحكي على التيك توك وعلى يطلع عبالنا نطلع نحكي يعني
1: طبعاً.
0: فهيدي بدها وقت برأيي يعني بتاخد ممكن بعد شي 5 سنين 6 سنين 10 سنين تنشوف قصة هالهواتف اللي صارت مش أكتر من ذكية يعني اللي صارت عم تعمل كل شيء
1: طبعا. وكمان فينا نعول على قدرة الجسم السحرية على التخلص أيضا من السموم لأنه الجسم يبقى آلة سحرية دكتور.
0: نعم بس أنا يعني متخوف لأنه الجسم بالنهاية أنا برأيي
1: رح يصير في التراكم
0: عن سبق لأنه جسمنا بعده مثل ما هو من ملايين السنين أو يمكن مش ملايين بس أنه من كذا 100,000 سنة بس التطور سريع يعني من سنة لسنة عم نشوف قصص مش بالخيال كانت يعني بقى ما بعتقد الجسم هلأ بيتطور أكيد دايما الجسم بيتأقلم بس دي بده وقت يتأقلم هون المشكلة
1: يعني إذا عم نعطي ميكروبلاستيك كل يوم مثل كأنه مضاد للسم أنتيدوت ما هو شو المضاد للسم هو السم بكمية بجرعة بسيطة كل يوم يعني نأمل آخر سؤال دكتور ألان خلف متى يجب على الرجل مراجعة الطبيب ما هي المؤشرات الأولية الصامتة التي تستدعي الفحص
0: هلا لسوء الحظ بمشكلة الخصوبة هي صامتة مثل ما تفضلت وقلت يعني اليوم أنا ما عندي أي دليل الخصوبة أكيد إلا أكيد هيدي لوجيك مثل بيقولوا أنه اثنين متزوجين صار لهم سنة سنتين عم بيكون في محاولة إنجاب ما عم بيقدروا هيدي واضحة يعني بده يراجع الطبيب بس تعرف أنا هل ممكن أنه يكون مؤثر على الخصوبة أكيد بقدر روح كرجل أعمل فحص للبذرة هو فحص كتير سريع لازم يكون صار له 3-4 أيام مش عامل علاقة وبيروح على المختبر وبيعطي الحيوان منوي بيندرس بخلال 4-5 ساعات وبينشاف إذا في مشكلة بالعدد أو بالنوعية أو بالكمية هيدا كتير هين يعني بس كأنديست أو كشي ممكن ينور أو يلفت النظر للرجل أكيد ما فيه
1: نعم
0: إلا إذا الرجل كان متزوج وفي نية للإنجاب وما عم بيكون في إنجاب لمدة أطول من 6 أشهر أو مدة سنة بأوروبا بيقولوا سنة عنا بالمجتمعات ما 6 أشهر بلشوا مثل بيقولوا
1: 3 أشهر بعد أسبوع
0: أسبوع بقى أنا حبيت أقول 6 أشهر يعني بس إنه أكيد بده يعني الرجل فيه يقدر يعمل فحص البذرة يعني فحص الحيوان المنوي وفحص بيطلع سريعا وليس مكلف وليس
1: مؤلم
0: وليس في ألم
1: شكرا دكتور ألا خلف على كل هذه المعلومات اللي أعطيتنا إياها بقالب هيك خفيف ومبسط وبدم خفيف طبعا ظريف شكرا دكتور ألا خلف على كل هذه المعلومات أذكر بأنك اختصاصي في جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية معنا على الخط مباشرة من لبنان طبعا سنستقبل كل أسئلة مستمعينا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 0033607294972 تحت رابط اليوتيوب على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا اليوم أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 0033-969-3233-14. شكرا لكم مسبقا على التفاعل وعلى المشاركة. شكرا مجددا دكتور ألان خلف، شكرا لك ريتا، لك سلافة. عودة إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مشدداً في حلقة اليوم، ومشدداً أرحب بضيف العزيز دكتور ألان خلف، الاختصاصي في جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية، معنا على الخط مباشرة من لبنان. نواصل معك دكتور ألان خلف، سنأخذ كل أسئلة مستمعينا سواء في رسائل نصية أو صوتية أو اتصالات هاتفية، إذن على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، رابط اليوتيوب أو رقم الاستوديو. وسنبدأ من لبنان من عندك مع مستمع دايما يتواصل معنا وبيكتب لنا بيقول: مساء الخير، هل ركوب الدراجة الهوائية البسكليت ينشط البروستاتا وينشط الحيوانات المنوية؟ إذا
2: العكس تماما،
1: العكس بدي أقول لك العكس
2: العكس تماما، لأنه نحن كرجال جالسين على البروستات، وأكثر شيء الدراجة الهوائية، وإذا كان المقعد قاسي منه مبطن منه بالسفنج، ممكن يكبس يعمل ضغط على البروستاتا، وممكن يأثر سلبا على الأوجاع في الحوض وعلى البلفيك سيندروم، بلفيك كرونيك بلفيك سيندروم، اللي الأوجاع المزمنة في الحوض.
1: في الحوض. ويبدو أنه هناك تأثير أيضاً على القدرة الجنسية.
2: على القدرة الجنسية أكثر من الحيوان المنوي. الحيوان المنوي لأنه العزيز المستمع من قال له موجودة بالخصيتين. والخصيتين إجمالاً يعني ما نكونوا جالسين على بس البروستات أكيد، والأعصاب تبع الانتصاب الموجودين على من كل ميل من البروستات أكيد ممكن يكون في ضغط عليهم وتأثير سلبي على الانتصاب أكيد.
1: نعم، شكرا. ننتقل إلى السودان مع هذا السؤال. مساء الخير، تحية طيبة للدكتور ألا خلف ولك سونيتا، شكرا على موضوع حلقة اليوم، ولكن سؤالي خارج عن الحلقة. ما هي الأمراض الجنسية الناتجة عن ممارسة الجنس الشرجي من دون واقي؟ وسؤال آخر: ما هو سبب ظهور بثور على رأس العضو الذكري بعد ممارسة الشخص الجنس الشرجي من دون واقي؟ وشكرا لكما.
2: أي أكيد، يعني هيدا يعني بالشرج وبدون واقي يعني مثل واحد عم ينتحر.
1: نعم.
2: يعني لأن نعرف نحن هيدا اسمه شرج، هو هيدا المخرج.
1: نعم.
2: يعني كل السموم تطلع من هالمنطقة. وفي كتير أمراض، يعني مندخل من الإشريشيا كولي للكليبسيلا، لكل البكتيريا في ممكن تكون موجودة، وهي وفي ممكن يكون فيروسات كمان. أكيد هيدي الممارسة خاطئة إذا فينا نقول، وإذا بدها تمارس لازم يكون في واقي ذكري. ثانيا اللي
1: البثور،
2: عنده بثور ممكن كونديلوما، يمكن اي ثينك بعتقد اللي عم بيقلنا عنه هذا نوع من الـ من الـ من الفيروس، الفيروس من نوع الهيربس، بس هو الهيومن بابيلوما فيروس.
1: نعم.
2: بس ما فينا نعرف غير ما نشوف الصورة، يعني بدي
1: أزرنا
2: من يعني دقيقة الشغلة.
1: نعم.
2: بس أكيد هذا من نوع فيروسات.
1: نعم، وما رح نطلب منه الصورة أكيد.
2: لا.
1: دكتور ألان خلف ما شكرا. نواصل معك وننتقل إلى قطر مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
3: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لك للدكتور ألان على البرنامج. سؤالنا للدكتور بعد السلام: أدوية يعني الاكتئاب أو الأدوية النفسية بتأثر على الرغبة الجنسية وبتأثر على هرمون التستيرون بشكل مباشر أو غير مباشر؟ شكرا لكم.
1: إذن دكتور ألان خلف،
2: أكيد أكيد أكيد
1: في عالم يعني في كتير اكتئاب وأمراض ونفسية.
2: نعم، أدوية الاكتئاب كتير كتير بتأثر على القدرة الجنسية وعلى الرغبة الجنسية، على الليبيدو، وممكن تأخر القذف. ممكن تكون أدوية يعني الاكتئاب تأثر على القذف وعلى تأخير القذف أكيد.
1: نعم. إذا ما الحل إذا واحد عنده اكتئاب؟ هل هناك حلول؟
2: يعني
1: هل هناك بديل؟
2: أكيد في حلول، بدنا فينا نعطي أدوية وفيتامينات مضادة لهالموضوع، وبده يصير في تخفيف مع الوقت من أجل الاكتئاب، لأنه إجمالا ناخد بيعطوا دوايين أو ثلاثة يعني. أنا بقولهم دائما بالطب مثل الواحد هو وشريكته قاعدين بتتخذ، كل واحد بيشد الحافلة ميلته، بقى لازم دايما يكون في تعاون بين الأطباء، أنه مش أنا حليت الاكتئاب خلص بعد ثلاث أدوية وبنسى كل شيء تاني، بده يكون في نوع من التوازن بين كل الأمراض وبين الأدوية أكيد.
1: شكرا، وننتقل إلى الأردن مع هذا السؤال. يسعد مساكم، مساكي ومسا دكتور ألان. ما هي أعراض تضخم البروستاتا؟ هل الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر في الليل هو من أعراضها؟ وشكرا.
2: أكيد أكيد، بس مش هذا هو السبب، لأنه نحن ممكن يكون المثاني، ممكن يكون في أمراض السكري، ممكن يكون في أمراض بالغدة الدرقية ممكن تأثر على التبول الليلي، يعني ممكن يكون في أمراض بالدماغ فيها تأثر على التبول. يعني أعراض البروستات أكثر هي على موضوع الشد وعدم تفريغ المثاني والتقطع في البول وضغط البول الخفيف واحتباس البول بمراحل تانية، لأنه ما عم نقدر نفرغ المثاني ممكن يصير في عندي تبول متكرر ليلا أو نهارا، بس كتبول ليلي بس بدنا نفتش أوقات على غير سبب أكيد.
1: نعم، شكرا. نواصل معك دكتور ألان خلف، وسؤال وصلنا من موريتانيا هذه المرة. هل من الممكن أن يقول لنا دكتور ألان خلف كيف من الممكن أن نزيد من كمية الحيوانات المنوية ومن جودتها فقط عن طريق الغذاء؟ وشكرا.
2: أكيد أكيد، الغذاء مهم، يعني دائما بنكرر بكل برامج وأكثر شيء برنامجك أنه دائما لازم يكون أكل صحي، يعني قد ما فينا ما ناكل معلبات، قد ما فينا ما ناكل أطعمة محضرة ومجهزة ومسخنة، قد ما فينا ما ناخد مشروبات غازية، قد ما فينا ما ناخد دهون، قد ما فينا ما ناخد مواد مشبعة بالدهون، يعني الزيوت، الكحول، التدخين، كله هيدا بيضر بالحيوان المنوي وبيعمل تأكسد، ومثل ما قلنا بأول حلقة وبيروح جودة الحيوان المنوي.
1: نعم، شكرا لك دكتور ألان. وننتقل إلى الإمارات مع اتصال يريدنا من أبو محمد من هناك. ألو، مساء الخير أبو محمد.
4: مساء الخيرات، يعطيك العافية أنت والدكتور.
1: أهلا وسهلا فيك أبو محمد، سعداء أنك عم تسمعنا، تفضل.
4: شكرا شكرا. مرحبا دكتور، يعطيك العافية. دكتور أنا مريض بالكانسر، عملت أشعة والحين البي اس اي 0.5. أعاني من عدم وجود المزي، أيوة، وبعدين في تكرر كل ساعتين لازم أبول مع حرقة بولية. الحرقة البولية بتجي بالشعور بالبول، فشو السبب هذا؟ مع أنه ما في سكر، ما في أمراض، ما في شيء.
2: خليني جابك عطيني شك. التبول الزائد هو بيجي من وراء الأشعة أكيد. الأشعة هو بالنهاية نوع من الكوي نكوي للبروستات، يعني أكيد عم نحكي كمان عن سرطان البروستات لأنه تفضل وقال عن الـ 0.5 الـ PSA. بقى دايما الأشعة ممكن تأذي ما هو حول البروستات، يعني المخرج ويعني المثاني. بقى الأشعة إذا كانت بدوزات عالية شوي على المثاني ممكن تأثر على تكرر البول، لأنه المثاني بتكون أخذت بطريقة غير مباشرة شوية أشعة مع هذا. هلأ الوقت هو يا أبو محمد الوقت اللي بيخليك الطيب. أنا نصيحتي لك أنه قد ما فيك ما تاكل بهارات حر، أكل حامي، صلصات، قهوة فنجان أو فنجانين بالنهار، وشاي نفس الشيء، لأنه هذا كله محفز للمثاني. هلأ بعتقد أول شق من السؤال هذا لأنه أخذ أشعة البروستات، ما بعرف إذا عامل عملية أم لا، بس إذا كان في أشعة كمان ممكن يأثر على الوضع أكيد أكيد.
1: نعم،
4: ما في مشكله، يعطيك العافيه دكتور، بس يعني الحرقه بتجي بالشعور في البول فقط، والفلوت يعني مستمر، ما في تقطع، ما في
5: مضبوط. صح هذا اللي بده وقت، يعني بيقولوا بالانجلش تايم ويل هيل، يعني الوقت راح يخليك تطير، لانه بيروح المفعول الاشعه من المثانه.
4: صار لي 3 سنوات دكتور.
1: 3 سنوات مش كافيين؟
5: لا كافيين.
1: اذا شو
5: يمكن انك اخذت اشعه من نوع القديم، ما بعرف اذا اخذت الاي ام ار تي، الاشعه الجديده اللي هي فوكست ما لازم يكون فيها المشاكل، الا اذا اكيد الملف مش امامي، يعني الا اذا كانت الاي ام ار تي يعني وحضرتك بالامارات يعني اكيد في التقنيات الجديده عندكم المفروض يكونوا استعملوا الاي ام ار تي. اذا استعملوا الاي ام ار تي اللي هي الفوكست، يعني هي بس تضرب
1: الموجهه
5: يمكن، ما بعرف ولو مني هون احكي على الموضوع، بس ممكن كانت الدوز يمكن عالية شوي أو أثرت على المثاني أعتقد، بس الملف منه أماني، يمكن في مشاكل تانية، بس يعني دائما بالطب نكون معنا نحن بعكس تشات جي بي تي، بدنا كل شيء يكون قدامنا تقدر نعطي
1: التشخيص الدقيق. أبو محمد، نأمل أنه نكون درنا نفيدك، وأنه دكتور ألان يكون عطاك أجوبة تساعدك في إيجاد حلول، ونتمنى لك دائما الصحة المستدامة. تحياتي لك. ننتقل إلى موريتانيا مجددا دكتور ألان، وسؤال وصلنا، تحياتي لكما. سؤالي للدكتور، هل دفع البول الضعيف بالتالي ضعف عضلة المثانة بيأثر على سرعة الحيوانات المنوية وعددها، وما علاج ذلك مع العلم أنه عمري 50 سنة؟
5: لا ما لنا داخل
1: ما في
5: مع بعض أبدا. ما في علاقة بين البول وبين الحيوان المنوي أبدا.
1: أو ضعف العضلة.
5: ضعف العضلة هو في المثانة، والحيوان المنوي هو في الخصيتين. هلا المجرى هو اسمه مجرى البول ومجرى السائل، لأنه عند الرجال هو نفس المجرى، بس هو طريق بس المجرى، ما ما ما ما, ما في علاقة بين الاسمين.
1: نعم شكرا. نواصل معك. وعلي الطائي كتب لنا على صفحة الفيسبوك بيقول، سمعت انه بالصين جرت دراسة من خلال اخذ عينة من الجسم الكهفي لكل مريض بيجري عملية بأعمار مختلفة وفئات مختلفة، وكانت نتيجتها وجود اثار البلاستيك في الجسم الكهفي، وهيدا بيأثر على الصحة الجنسية للرجال. اذا صحت الدراسة، شو رأي دكتور ألان خلف؟
5: يعني مثل ما قلنا احنا بعد ما يعني احنا عم نحكي علم وطب، بعد العلم والطب ما بقدر أقول اليوم أنه الميكرو بلاستيك بتضر، يعني ما بقدر أقول على برنامج من هالمستوى، ما بقدر أقول المستوى العالي أكيد، ما بقدر أجزم شيء منه علمي وموثق، بس بعتقد رح تجي الدراسات.
1: شكرا. ننتقل إلى العراق مع مستمع كتب لنا بيقول، تحياتي لكما، عندي ابن عمره 18 سنة يعاني من التهابات مستمرة في البول من صعوبة بالتبول، هل هذا مؤشر على وجود حصى في المثانة عنده؟ وشكرا لكما.
5: ممكن بس أنه بصورة صوتية بسونار فينا نعرف إذا في حصى أم لا، وممكن كمان إذا لأنه في عمره يعني بعده شاب لازم أكيد ينعمل نظور للمسالك البولية مشان نشوف إذا في مشكلة خلقية بالمجرى البول، يعني المجرى اللي بيطلع من المثانة للخارج، ممكن هذا كمان يعمل مشاكل لأنه عمر صغير، يعني ما في عمر بروستات بهالعمر، وممكن يكون في عنق المثانة، نوع من الارتفاع بعنق المثانة بتجي عند الشباب، ممكن كمان تكون تسبب ضعف في التبول وحرقة بالبول بدون ما يكون في التهاب بالبول، لأن الالتهاب واضح، يعني بنعمل زرع بول، إذا ما في التهاب ما في التهاب، إذا في التهاب بيكون بده مضاد حيوي، فهذا أسهل الأمور يعني.
1: نعم شكرا. سؤال وصلنا من الأردن مجددا، تحياتي لك لدكتور ألان خلف، ما رأي الدكتور ألان خلف بختان الصبيان، وهل هذا يؤثر فيما بعد على حياة الطفل عندما يصبح شابا من الناحية الجنسية؟ وشكرا.
5: يعني سيركمسيجن الختانة.
1: نعم
5: هذا موضوع يعني أنا كنت بحب ما يسألني السؤال.
1: نعم كتير حساس لأنه في ناحية
5: دينيا ويعني أنا بقول أنا خليني جاوب علميا. أنا هون مني بوضع ديني، كل حدا عنده معتقداته لازم يعني الناس يمكن بتحط معتقداتها قبل الأشياء الطبية وبتفهم العالم، يعني كل حدا بيشتغل مثل ما هو بيرتاح يعني. بس أنا اللي بشوفه من الناحية العلمية وأشدد على الناحية العلمية، نحن اليوم إذا كان في شيء بالجسم، بس برجع بعتذر من المستمعين يعني يمكن حشرني بالسؤال، يمكن ما بعرف إذا لازم نجاوب عليه، ما بعرف.
1: لا إذا بدك دكتور ألان خلفنا ممكن أن لا نشيب يعني ونعتذر من مستمعينا.
5: فضل لا أجي.
1: كلا لن نشيب، ومثل ما قلت كل شخص من الممكن أن يتصرف حسب معتقداته. وحسب
5: بس خليني أقول شغلة، إنه مفروض العضو يعني يتنظف إذا كان في بعد هالجلد كانت على العضو أو ما كانت، بالحالتين لازم يكون في يعني نظافة زائدة مشان ما يصير في عندي مشاكل بعدين. بل هيدا بس رح نقولها ونختمها هون. أكيد.
1: أشكرك دكتور ألان خلف على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. أسفة لإحراجك بالسؤال الأخير، ولكن كما تعلم أنا أطرح كل الأسئلة. أشكرك من كل قلبي على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية. يعني بعرف أنه مشغلك كتير ونأخذ من وقتك ساعة، ولكنها ساعة مهمة بالنسبة للتوعية الصحية التي نحن بحاجة لها، خاصة في عصر يلي ذكرته شات جي بي تي وجيميني وغيرها من الذكاء الاصطناعي، يلي طبعا نسبة الخطأ في الأجوبة الطبية كبيرة. شكرا لك دكتور ألان خلف. أذكر بأنك اختصاصي في جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية. كنت معنا على الخط مباشرة من لبنان. شكرا لكل مستمعينا على استماعهم، على متابعتهم، على تفاعلهم الرائع مع كل حلقاتنا، مع حلقة اليوم خاصة. شكرا لك ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق. عودة إليكم مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير. إلى اللقاء. باي باي.

0: ضيفة هذا الصباح معنا يا أصدقاء جينجل
1: مساحة حرة
0: إلى هذه الذاكرة عاطف، ذاكرة الجد، هذا الإرث الصوفي، لنقدم مجموعة من الأغنيات التي تلتقي فيها الروح السودانية مع تجارب موسيقية حديثة من خلال هذا الألبوم الذي يحمل اسم أبا عاطف.
2: وسعداء بسلاف معنا داخل استوديوهات مونتي كارلو الدولية. صباح الخير.
3: صباح الفل.
0: صباح النور والياسمين يا زولة.
3: يا أهلا.
0: كيفك؟
2: شوفي سلافة، اليوم هو الأول من أكتوبر وهو اليوم بنحتفل فيه بكبار السن وأهمية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وأنت أكيد لديك رسالة للجد وأشعار الجد عبد العظيم سيد أحمد. أيوة. هذه الشخصية الصوفية المعروفة في السودان، كتب القصيدة ولحن القصيدة الصوفية، وهو جدك مباشرة، وأنت تعاملت مع العديد من أعمال الجد. حدثين عنه بمناسبة اليوم العالمي للاحتفال بكبار السن.
3: هو جدي عبد العظيم سيد أحمد توفى 2006، وأنا قابلته يعني بس ما وقت طويل لأنه كنت صغيرة لما توفى. هو أنا بعتبر إنه راجل فنان جدا، كتب الأشعار ولحنها، وما كان معروف يعني، هو بس كان بيعمل كان بيكتب لنفسه ولمحبينه يعني، كعادة كثير من السودانيين. أيوة، إنه كان الموسيقى يعني دائما في حياتهم اليومية، وبيكتبوا من أجل التعبير ومن أجل المعايشة يعني.
0: طيب سلاف، متى شعرتي أنه هذه الذاكرة يمكن أن تتحول إلى مشروع موسيقي؟ لأنه قلتي لي، حكيتي لي القصة، قلتي لي في شخص من العائلة ما كان للأسف يتكلم، فكان بيكلمه أو بينده عليه باسم أبا.
3: أيوة.
0: فمتى شعرتي أنه فعلا هذا الشيء لازم أن يتحول إلى مشروع موسيقي؟
3: شعرت أنه هذا الشيء لازم يتحول. أول حاجة، الأغاني دي هي أغاني أنا بسمعها من ما أنا صغيرة يعني. في العيلة وكذا. وحبيت أنه لما قررت أبدأ مشروع موسيقي وأحول الغناء يعني من هواية لمشروع جدي، حبيت أنه أبدأ بالأغاني بتاعت أبا، لأنه حسيت أنه أنا كأني ببدأ بالتعريف عن نفسي يعني من أنا، وكأني عايز أعرف من نفسي ابتداء من الجذور بتاعتي. ده السبب الأول. وبعدين حبيت أبدأ كمان بالأغاني اللي أنا عندي بها ارتباط حقيقي وارتباط قديم يعني.
2: في أي مجال، أي نوع من الغناء، أي طابع من الغناء، هل التراثي، الشعبي، الصوفي؟
3: هو أشعار صوفية. والألحان بتاعتها بنقدر نسم يعني هي شبيهة بألحان الشمال السودان ووسط السودان كمان. وهي عندها طابع بلوزي يعني ممكن نقول.
2: طيب دعوة للمستمعين الآن، نستمع لأغنية من أغنياتك من مكتبة الإذاعة الفنانة سلاف، ونعود لمواصلة هذا الحوار معك.
0: يلا

0: بداية موفقة لنتعرف على ضيفة استوديوهات مونتي كارلو الدولية عاطف الفنانة السودانية سلاف. يعني سمعنا في شوقي أنا يعني سألت قبل أو تحت الهواء على سنتيتايز, سمعنا الأجواء الإلكترونية. هل تبحث سلاف عاطف عن طريقة جديدة لتقديم الموسيقى السودانية من خلال هذه الإيقاعات اللي سمعنا شوية من السوداني الجديد المعاصر, وهنا نرى صورة جديدة للإيقاعات السودانية؟
1: أيوة, أنا صراحة ما بقدر أسميها هي بحث لتقديم الأغنية السودانية بطريقة مختلفة, وإنما
2: مشروع موسيقي.
1: هو مشروع وأنا بفتش على الحاجة اللي أنا بحبها, يعني أنا بعمل في شيء مرضي بالنسبة لي. النقطة الثانية إنه يعني بالنسبة ده التقاء, يعني لما جيت هنا فرنسا وتعاملت مع ماكسيم كوزينيات اللي هو البروديوسر بتاع الموسيقى دي, فكان مبسوطة بالالتقاء بتاع يعني موسيقتي وموسيقته.
2: طيب, يعني بشوف الخلفية الموسيقية الروحية العميقة والمتصوفة أيضا في هذه الخلفية. تعاملت مع الموسيقى الصحراء, الجاز, البلوز. يبدو أن المشروع متحرك سلاف, يعني لسه ما استقريتي على نمط واحد من الموسيقى. هل سيستمر هو امتداد لمشروع موسيقي متحرك أم سيقف في سقف محدد وتكتشف لونية سلاف؟ يعني أنا لما استمع لألبوم واحد بجد أنماط مختلفة من الموسيقى.
1: أيوة. والله ده سؤال عجيب, لأنه حتى أنا ما عندي له إجابة بصراحة. لأنه هي الموسيقى بالنسبة لي هي, وبفتكر لأي زول فنان, هي نافذة للتعبير ويعني مخرج لروحه يعني, وبالتالي هي دايما حتظل متغيرة طالما في مدخلات جديدة كل يوم, وطالما حلاقي ناس جديدة وتعرف على أشكال موسيقى جديدة وخلفيات مختلفة, بالتالي ده كله حيصب في المعون بتاعي وفاح أعطي حاجة مختلفة. يعني
0: تبحثين عن ماذا سلاف, خصوصا وأن ربما السودان خرجت منه في وضع شوية حزين.
1: أيوة.
0: بمعنى الوضع مش شوية, وإنما الوضع في السودان للآن يعني غير واضح. هناك حرب, هناك مجاعة, هناك أشياء كثيرة. يعني أنت تحسين من خلال هذا الكلام اللي قلتي أنه أنت مسؤولة كسودانية عن نقل السودان معك من خلال هذه الإيقاعات, أنه يكون حاضر
1: بعد الحرب. نعم, أحس بفعلا مسؤولية أنه أوثق حاجات زي مثلا الأغاني دي, وأنه أوثق أو أنقل القصص السودانية. ليه؟ لأنه ذكرت مرة أنه شفت فيديو بعد الحرب لأطفال في مصر بيتكلموا باللهجة المصرية, وتشيز تمام يعني مفهوم.
0: هم سودانيين ولا
1: هم
0: مصريين؟
1: سودانيين. مفهوم جدا, لكن جاني سؤال في راسي أنه هل في يعني هل أهلهم عندهم الروح والزمن أنه يحجون بنفس القصص اللي احنا سمعناه زمان قبل ما ننوم؟ ومن هنا حسيت انه مهم جدا يكون في ناس بتوثق للإرث ده, يعني سواء اغاني او قصص او حكايات, ولانه هي مهمه جدا في الهويه ومهمه في تعريف.
0: كيف توثق هذه الاغاني الحقيقه بشاعه مثلا ما يحدث للاطفال والنساء في السودان؟
1: هو دور من الأدوار. يعني في ناس عندهم دور إنه يوثقوا ويصوروا ويكونوا صحفيين مثلا, دور إنه يوصلوا الحاجة زي ما هي. أنا بفتكر دوري أنا إنه أكون جزء من حفظ هذا الإرث, يعني حفظ الهوية الذاكرة السودانية والذاكرة السودانية. نعم. بالضبط كده. نعم. وإنه أخلق يعني مناخ أي إنسان سوداني قاعد برا السودان أخلق له المنطقة اللي أنا بحب أكون فيها دي, اللي هي أنا قدرت تخليق لي الأغاني دي. مثلا لما جيت فرنسا وكنت حاسة بوحشة كبيرة وحاسة إني معزولة, الوقت اللي كان بتقدموا لي في الاستوديو, يعني البروسيس حتى بتاعت التسجيل كانت يعني مشاعريا قوية جدا, لأنه كان بتوفر لي بيت في أي مكان بمشي أغني فيه والأغاني دي.
2: يعني تجارب الحياة مفيدة بالنسبة للإنسان, سواء كان مرة أو جميلة. فأنت الحرب, مأساة الحرب ووجع الحرب دفعت الثمن. نعم, ولكن أيضا كان مشروع بالنسبة لك, يعني لولا الحرب اللي ما انتقلت إلى هذه العوالم, عوالم مختلفة, واكتشفت موسيقى العالم. يعني أنا سعدت لما شفتك مع الموسيقى الصحراء، لأن سؤالي كان دائما متى ينتبه فنان سوداني لهذه الإيقاعات الصحراوية في المغرب، في موريتانيا، في الجزائر، لكي نغذي الأغنية السودانية، لأنها كانت تحتاج لأكسجين هذه الإيقاعات.
1: أنا صراحة يعني مبسوطة جدا بأنه أنا يعني تعاملت مع الموسيقى الصحراوية مع فرقة تناروين، ومشيت معهم في جولة موسيقية شهر 4 الفات. بفتكر إنها كانت تجربة
2: مهمة، يعني تجربة مفصلة،
0: علشان كده حسينا بباب الصحراء كما يقال، يعني حسينا بدخولنا لعالم تقريبا إيقاعات صحراوية. عاطف،
1: هي من ناحية كمان هي دي إيقاعات سودانية جدا. لاحظته يعني من طريقة عزفهم، وتكلمنا كثير في المقامات الصحراوية، وحسيت إنه فعلا في التقاء ما بنقدر نتجاهله، يعني في تشابه كبير،
0: في تقاطع،
1: في تقاطع كبير جدا في الموسيقى وكمان في الثقافة،
2: صحيح، يعني وفي الروح، يعني في المزاج،
1: في المزاج،
2: في المزاج بالتحديد،
0: في المزاج بين مين ومين، يعني حدد بين السوداني والصحراوي، بس في صحراء، ما فيش صحراء في السودان،
2: لا نتحدث عن الموسيقى، عن
1: الموسيقى الصحراوية،
2: جلستك على الأرض معهم ذاتها كانت معبرة جدا، سلاف انسجمت تماما.
0: أقول لك شيء، أنا قبل ما أعرف إنه أنت سودانية سلف، ظنيتك صحراوية.
1: أيوة، في كومنت كثير
0: على في الأول لما شفت الصورة قلت صحراوية اسمها سلاف، بعدين دخلت لقيتك سودانية، فهنا فعلا الكلام اللي قلتيه صحيح.
1: أيوة، لا
2: يلا عشان الحكي ما يأخذنا وننسى المستمعين، ينتظروا موسيقاك يا سلاف، نستمع لأغنية.

0: ساميين في سلوكهم، صادقين في الطلب. الفنانة الشابة السودانية سلاف معنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، وهذا الحديث عاطف.
1: نعم، تجربة فنية موسيقية واعدة، شباب زي الورد السودانيين والسودانيات أيضا في الخارج في المهجر، يعني حتى الميديا تتحدث، الميديا العالمية تتحدث عن هذه الموجة من الشباب الرائعين من الأغنيات. عرفوا بالأغنية السودانية في وقت وجيز في 4 سنوات، لم تستطيع وزارة الثقافة والإعلام منذ الاستقلال وحتى الآن أن تعرف بالموسيقى وبالتراث السوداني كما فعل هؤلاء الشباب والشابات. سلاف، تجربة الشباب في العالم، يعني أنت متابعة أيضا هذه الأغنيات وكل الألوان كل الأنماط الموسيقية، ولاحظنا شباب بيغنوا في حفلات عالمية الآن.
2: أيوة الصراحة دي حاجة يعني حلوة. نعم. وبفتكر إنه ساعد فيها كمان السوشيال ميديا.
0: يعني السوشيال ميديا غيرت،
2: صح، يعني غيرت كتير وكسرت أبواب كتير جدا،
0: صح،
2: فكل زول بيلقى مزاجه.
1: نعم.
2: أيوة
1: متابعة مين من الشباب والشابات
2: السودانيين؟
1: لا السودانيين في الخارج بيعجبوك بشكل خاص؟
0: مغنيين فنانين
2: كتير،
1: خلينا نعمل لك مشاكل.
2: لا مشاريع كتيرة صراحة.
1: نعم.
2: بيعجبني مثلا صراحة عاجبني الراب السيني.
1: صحيح
0: راب. عندكم واحد سوداني بيقول ما شغال بالناس، ما شغال بيزول.
2: أيوة.
0: لا أيوة. شو اسمها، شو اسمها؟ رائع.
2: أيوة لا حلو.
0: راح لي اسمه.
2: كل الشباب السودانيين في الراب هم يعني في المسألة بتاعت الإنتاج هم شباب مجتهدين. صح. وعملوا حاجة عجيبة جدا. بتعجبني مشاريع زي مشروع، بيعجبني مشروع السارة صراحة. عجبني مشروع يعني بسمع كتير رشا شيخ الدين مثلا.
1: صحيح. في إسبانيا.
2: أيوة.
0: سؤال فقط.
1: نعم.
0: فقط ونحن نتحدث عن الشباب، المشاريع اللي تعجبك يعني حسب ما قاله عاطف، هل تشعرين أيضا أنك تقدمين وتغنين وتحملين أصوات وتجارب نساء سودانيات أخريات، يعني مش بس أنت؟
2: كتير. بحس أنه بحمل. أنا كنت معجبة جدا من أنا صغيرة، يعني حتى لما تعلمت العود تعلمت تأثرا بحنان النيل، لأنها كانت بتغني وبتعزف، وبحس أني متأثرة بالضرورة في الغنى بتاعها. كانت عجباني جدا عايشة الفلاتية، وكمان عجباني قصتها أنها هي أول السودانيات اللي غنت في الإذاعة. بالتالي بفتكر أنه حتى قصتي ومشروعي هو امتداد للحفرة اللي هي حفرته. يعني نساء كتير صراحة، زي يعني بفتكر انه انا امتداد لكل الفنانات السودانيات.
0: حلو.
2: ايوه
0: حلو.
2: سواء في المشروع او حتى في الجانب الشخصي، يعني زي ما بحس دائما اني امتداد للنساء السودانيات سواء جداتي مثلا او خالتي.
1: سلاف، يعني نتحدث عن الموسيقى ولابد ان نتذكر السودان، لانه لا نستطيع ان نسحب سياحه لهذا البلد الان ناهيك عن يمكن الانسان ان يعيش. يعني تجربه الفنان المثقف الموسيقي الاعلامي بتتضاعف في وقت الازمات وقت الحروب في السودان، والمراه السودانيه تعاني، الفتاه السودانيه تعاني. يا ريت نستمع لرساله منك موجهه لاطراف الحرب في السودان وللمراه بشكل عام.
0: مسؤولية.
2: مسؤولية
0: يا سلاف.
2: والله أنا صراحة أطراف الحرب يعني ما عرفت، يعني
1: نعم.
2: ما عندي
1: رسالة للمرأة، رسالة للمرأة للفتاة التي دفعت ثمن الحرب وما زالت تدفع.
2: وما زالت، أيوة ما زالت بتدفع كل يوم. إنه أنا بفتكر الرسالة الوحيدة اللي ممكن أي إنسان سوداني يعملها أو أي فتاة سودانية، إنه تجود الحاجة اللي بتعمل فيها. لو أي إنسان جود المشروع
0: من الجودة،
2: من الأيوة من الجودة، إنه يجود الحاجة اللي بيعمل فيها. بالتالي يعني أنا بفتكر إنه لو جودت المشروع بتاعي ممكن أكون ملهمة لبنات سودانيات كتار أوصل صوتهم.
0: بس كيف إذا كانت الفتاة السودانية اليوم غير قادرة على يعني حتى العيش الطبيعي، صح، لتقوم لتمارس ما تريده؟ يعني ربما هذا هنا المشكلة بصراحة.
2: صح. صح. نعم. بتمنى الأوضاع تتحسن قريب.
1: تماما. إذا نتوقف مع موسيقى ونعود دائما من الألبوم بتاعك. نعم حنان.
0: والله عندي سؤال يا سبع البرمبة قبل الموسيقى.
1: تفضل. سمعنا غنيتين يعني. طيب غنيتين.
0: طيب أنا فقط أتساءل عندما تتحدثين عن السودان. طيب تخيلي إنه في العالم العربي ما زالت الناس تكتشف السودان. يعني في ناس عرب لا يعرفون شيء عن السودان ولا يسمعون الموسيقى السودانية ولا يفهمون اللهجة السودانية. فأنا أتساءل عندما تغنين أمام جمهور أوروبي هل تشعرين أنك مطالبة بشرح السودان وثقافته أم تفضلين أن تترك الموسيقى تتحدث عن نفسها سلاف؟
2: أنا بفضل أنه يعني دائما في بداية أي حفلة أنا بقول أنه بتمنى أقدر أخذكم لرحلة للسودان. وكثير من الأحيان أنه بتيجي ناس دائما بعد الحفلة بيقولوا لي أنه ما فهمنا بس حسينا. أنت عايزة تقولي شنو؟ اللي هو حسوا بالنوستالجيا وحس أي حركتهم يعني. ودي عادة الموسيقى أنه ما بالضروري تفهم الكلام بس بتقدر تحس.
1: حاول حس.
2: حاول حس.
0: حاول حس.

0: والوقت يمر بسرعة مع هذه اللقاءات. موسيقى ملونة من البلوز الصحراوي، جاز، روك، موسيقى نوبية حنان، لقاءات تراثية محلية صوفية، وسلاف معنا داخل الاستوديو دائما.
1: سلاف معنا، أخذتنا سافرت بنا، يعني حسينا بالموسيقى، حسينا بالسودان، حسينا بهذا المشروع الجميل. أبدعتي في هذا العمل، تحية لك ولكل من ساهم في نقل الإيقاعات السودانية وكل ما قام به الجد أبا من خلال هذا العمل الفني. طيب، إذا الآن سديت عيونك، أغلقت عيونك يا سلاف وتسمعين صوت العود، وين تجدين نفسك؟ في السودان، في مكان آخر صنعته هذه الموسيقى، هذا المشروع الجديد، ولا تعودين دائما للسودان؟
2: بعود دائما للسودان صراحة، بعود دائما للسودان، وبالتحديد في السودان لأول بيت كنا فيه.
1: وين؟
2: كان في بحري في الخرطوم. دي دائما أول، يعني اللي هو بدأت أتعلم عود هناك. إذا غمضت عيون وسمعت صوت العود حتذكر السودان، بحري النهارية بالتحديد.
0: العشية الفلاتية، ذكرت هذا الاسم سريعا، والمستمع العربي ربما لا يعرف هذه الشخصية، أول مغنية سودانية وعزفت أوركسترا وغنت في الإذاعة السودانية، ووجدت في موريتانيا هي أول من علم آلة العود والكمان للمغنية الأولى آبا بنت هان في موريتانيا، وأهدتها آلة كمان في طريقة إلى الحج، فهي معروفة في موريتانيا أكثر من السودان. عشا الفلاتية، ما عندك مشروع تشتغلي لنا عن عشا الفلاتية في المستقبل؟ أغنية عشا الفلاتية
2: والله ممكن، ممكن ليلة، ممكن،
0: لأنه شخصية فعلا مخصوصة، هي أول من غنى في السودان. محمد وردي، كلمة سريعة، نزلك من أهم الفنانين السودانيين.
1: ضروري شفتي
2: محمد وردي من، يعني من أهم الفنانين بالنسبة لي. ارتباطي به بفتكر أنه كان يعني عمل حاجة عجيبة جدا، إنه المود النوبي هو يعني زي طوره، يعني ما بحب كمان كلمة طوره، بس اشتغل عليه وخلى كل السودان وبر السودان، أيوة بالضبط كده، يكون لصيق به جدا. ارتباطي به كمان لأنه كان فنان أبوي المفضل، فمن أنا صغيرة هو مرتبط بي، أنا مرتبطة به شديد.
1: طيب لو كان، لو كان الجد آبا قاعد معنا الآن وقاعد يسمع هذا المشروع، شو اللي تتمني إنه يقول لك بعد أن يسمع هذا الأغنية قاعد يتسلطن عليها؟ تتوقع يقول شيء؟
2: فكرت في الحي، تخيلي والله فكرت،
1: هو قاعد هناك، شوفي موجودة،
2: إيه والله، والله ما عارفة، تخيلي فكرت فيها كثير، إنه يا ربي لو كان موجود كان حيكون مبسوط مثلا، إنه أنا عملت الآو شعور، وكان حيكون شنو، والله ما عارفة، ما عارفة والله.
1: تقليدي هو أكثر، واللي يحب إنه أمور تظهر بشكل مختلف تماما، معاصرة وداخلة عليها آليات جديدة وما إلى ذلك،
2: ما بفتكر حيكون أبدا عنده مشكلة، لأنه هو كان راجل متفتح جدا يعني،
0: ومشكلته أنه كان صابغ عصره يعني، فبالتالي واحدة برضا من الإشكاليات.
1: الثمرة، الثمرة يا عاطف.
0: نعم تماما. سلاف، سعيدنا وياك في استديوهات مونت كارلو.
2: أنا سعيدة بكم جدا والله،
1: شكرا
2: يعني، الله يديك العافية، ومبسوطة كمان لأنه دي أول مرة أتكلم بالعربي عن الألبوم.
1: حلو، كيف يعني مونت كارلو يعني، ما
2: أول مرة بعد الألبوم أتكلم أيوة في مقابلة عنه. نعم. فدي حاجة فعلا مميزة بالنسبة لي، شكرا
0: ممتاز.
2: لكم
0: نحن نودع أيضا حنان،
1: ونحن نودع مستمعينا على هذه الإيقاعات وهذه الجلسة الجميلة جدا. شكرا لكل من نسق هذا اللقاء، للقائمين على هذا المشروع، لزملائنا أيضا في الإعداد والتنسيق، لك عاطف، ولزولة الأستوديو سلاف، يعطيك الصحة.
2: شكرا، شكرا.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: تمام 11 بتوقيت باريس. إليكم نشرة أخبار هذه الساعة مع زميلتي ريتا خوري مجدداً.
2: شكراً حنان. وفي العناوين، تقارير إسرائيلية تتحدث عن عمل إرهابي تسبب بهبوط طائرة فلاي دبي في السعودية، والأخيرة رفضت طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل الركاب من مطار تبوك. الزيدي يحدد 30 من حزيران يونيو 2027 مهلة لإنهاء حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية، وأوكرانيا تشهد واحدة من أعنف موجات الهجمات الجوية الروسية منذ أشهر.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في تطورات حادث رحلة شركة فلاي دبي

0: على الطائرة ومنع تحطمها قبل أن يتولى القيادة طاقم بديل كان على متنها. وفيما وصف وزير الدفاع ما حدث بأنه هجوم جهادي هدف إلى إسقاط الطائرة، وهو ما منع بسبب اقتحام عدد من الركاب قمرة الطيار والسيطرة على المهاجم. نتنياهو تحدث مع رئيس الإمارات حول تجديد تدابير الحماية للرحلات، وتحدث أيضا مع الرئيس الأمريكي. إسرائيل قررت تعليق رحلات فلايد دبي 6 أيام وتسيير رحلات طائرات إسرائيلية لإعادة الإسرائيليين. مسؤول أمني إسرائيلي استبعد أن تكون أي علاقة لإيران في حادث الطائرة الأمني، ولم تملك إسرائيل أي معلومات استخباراتية ترجح هكذا سيناريوهات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وذكرت مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى توظيف حادثة الطائرة انتخابيا، فيما وصفت المعارضة ذلك بأنه ألعاب رخيصة. وفي المغرب تواصل فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة لقاءاتها مع الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وذلك بعد تكليفها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس بقيادة الحكومة المغربية الجديدة. ما هي حظوظ رئيسة الحكومة المكلفة بالتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي في أجال معقولة؟ نستمع إلى مراسل مونتي كارلو الدولية عبد المنعم العمراني خلال حديثه في فقرة مباشر مع مراسل.
2: أعتقد أن حظوظ السيدة فاطمة الزهراء المنصوري كبيرة جدا في التوصل إلى ائتلاف حكومي يضمن لها الأغلبية في مجلس النواب الجديد لكي تقدم حكومتها إلى الملك، خاصة وأن ما رشح من أخبار من محيط حزبها أي حزب الأصالة والمعاصرة يقول بأنه خلال استقبالها من قبل الملك محمد السادس قال لها بأنه يجب عليها أن تسرع في تشكيل هذه الحكومة حتى لا يضيع الزمن السياسي المغربي المقبل على عدد كبير من الملفات من التحديات سواء على المستوى الداخلي ولكن أيضا على المستوى الخارجي، وبالتالي يجب أن تكون هناك حكومة في أجل معقولة، والتوقعات ربما سوف تكون حكومة في مغربية جديدة بقيادة هذه السيدة في غضون 10 أيام إلى أسبوعين. المرشد المؤكد هو أن حزب الاستقلال الذي حل ثالثا في هذه الانتخابات وكان من ضمن الائتلاف الحكومي السابق مع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرار سوف يكون مع الأصالة والمعاصرة في الحكومة المرتقبة.
1: استمعنا إلى مراسل مونتي كارلو الدولي عبد المنعم العمراني في فقرة مباشر مع مراسل. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 حزيران يونيو 2027 مهلة لإنهاء ملف حصر السلاح سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة العراقية غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة الجهاديين. هنا في فرنسا وقف أكثر من 600 شخص فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة، بحسب إعلان وزير الداخلية لوران نونيز. في أوكرانيا التي شهدت خلال الساعات الأخيرة واحدة من أعنف موجات الهجمات الجوية الروسية منذ أشهر وسط مؤشرات على عودة استهداف قطاع الطاقة بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، يأتي ذلك بينما تتحدث أوكرانيا عن نجاح هجومية مضادة شرق البلاد واستعادة 5 قرى وعشرات الكيلومترات التي كانت تحت السيطرة الروسية. نهاية النشر، نلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. شكرا لكم.
3: الآن غدا طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نتحدث فيها عن الحق في السكن، سنتحدث عن أسعار العقارات التي ترتفع وعن الدخل الذي يتراجع. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من الأردن، حاتم كحلون أكاديمي وباحث في التعمير وتطوير البيئات الحضارية من تونس، وعقيل كاظم التميمي المهندس الاستشاري من العراق. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى الأردن، وتداعيات الحرب على إيران تصل إلى جيوب الناس، وذلك مع ارتفاع كلفة الطاقة. ستنضم إلينا رزان المومني، باحثة متعاونة في المرصد العمالي ومتخصصة بالعمل والعمال. نوجه دعوة للمستمعين، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395. دائما تحصلون على هذا الرقم من خلال صفحة اتنا على فيسبوك وانستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: في العديد من البلدان العربية ترتفع أسعار العقارات وأسعار الإيجارات أيضا مقابل ضعف نمو الأجور، وتزداد صعوبات الحصول على منزل ملائم، وخصوصا للشباب وللفئات الفقيرة والمهمشة. اليوم نتساءل ما سبل ضمان الحق في السكن، وكيف تحدد أسعار العقارات في المنطقة العربية، وماذا يتحكم بهذه الأسعار. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ عقيل كاظم التميمي المهندس الاستشاري. نرحب بك أستاذ عقيل.
2: مرحبتين يا وسام أستاذ.
0: أهلا بك أستاذ عقيل التميمي. يعني إذا نظرنا على إلى خارطة الرواتب في المنطقة العربية، يعني خلال العقدين الماضيين هناك ازدياد طفيف جدا، أحيانا لا يذكر في بعض البلدان. في المقابل هناك ارتفاع كبير في أسعار العقارات وبالتالي أسعار الإيجارات أيضا. برأيك ما الذي يفسر هذا الارتفاع؟
2: يعني بالتأكيد هناك الخلل واضح بفرق المنسوب بين دخل المواطن العربي بالعموم والمواطن العراقي والأسعار العقارات المعلن عنها. لا ننسى أن ضعف تدخل الدولة في هذا المجال أدى إلى احتكار هذا القطاع، وهذا القطاع المهم والذي يجب أن يكون لديه سياسة حال الأمن وحال الغذاء، لأن يبقى سقف المواطن هو الأمن الأول حتى يعيش حياة مطمئنة. طبعا بالدستور العراقي أشارت المادة 30 منه تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة، وكذلك تم تشريع قانون الاستثمار رقم 13/2006. هذا القانون سمح بمنح أراضي مجانا للمستثمر، والهدف من عنده هو حل أزمة السكن، لأن أزمة السكن في العراق متفاقمة. إذا نقول يعني خلال فترة الستينيات والسبعينيات كانت الدولة إضافة إلى النقابات والجمعيات كانت جادة في توفير الوحدات سكنية للمواطنين خاصة الموظفين. للأسف بعد الحرب العراقية الإيرانية بال 1980 اتجهت الدولة إلى توزيع الوحدات السكنية فقط للشهداء والعسكريين والقوى الأمن واللي محسوبين على النظام البادي اللي بوقته. بعد 2003 ما تغيرت المعادلة، ظلت احتكارية خاصة في قانون الاستثمار اللي سمح أن يوزع الأراضي مجانا، ولكن بسبب الفساد وسوء اختيار المستثمرين أدى إلى استثمار أراضي مميزة مثلا في بغداد، مثلا صارت الهجرة إلى الداخل بدل ما أنت تبني مدن إسفنجية خارج بغداد حتى تستوعب الزيادة السكانية المهولة. خاصة احنا عندنا نسبة الزيادة بالسكان 2.6 وهذا رقم مهول، يعني بالعراق كل سنة يزيد عندنا 1,300,000 مواطن. إذا نقول احنا إذا بحاجة كل سنة 250,000 وحدة سكنية نبني، فشوف احنا ايش قد نحتاج وحدات سكنية وايش قد صار عندنا نقص. أدى هذا للمواطن يروح أن يحل مشكلته بيده، فراح مثلا قام يصير جرف للأراضي الزراعية.
0: طيب
2: هاي الأراضي الزراعية أولا هي ما مو ملك صرف، فتكون أسعارها رخيصة غير كاملة الخدمات، بينما المجمعات السكنية بالاستثمار اللي احنا نسميها VIP تصل مبالغ مهولة، وخاصة بالأصحاب الأموال اللي يقدرون يشترون بيها. نعم
0: لو سمحت لي، يعني في العراق وتحديدا في بغداد وبعض المدن الأخرى هناك مشاريع سكنية واستثمارية كبيرة في العراق، لكن كثيرا من الناس يقولون إن الأسعار مبالغ فيها، يعني عندما نتحدث عن شقق تصل إلى نصف مليون دولار أو 400,000 دولار، يعني الناس في العراق يقولون هناك أسعار مبالغة وتفوق قدرة المواطنين على الشراء. أين يحدث الخلل بين كلفة البناء والسعر الذي يصل إلى المستهلك؟
2: بالتأكيد مثل ما أشرت إليه، يعني هذا الإشكالية في إدارة هذا القطاع المهم. يعني مثلا في مدينة مثل المنصورة أو الكرادة، طبعا هاي مركز بغداد، القطعة الأرض يعني كلمات المربع ما يقل عن 4 إلى 5 ملايين متر المربع، فكيف أنت بتبني عليه؟ فأكيد تكون أسعاره مهولة. إحنا للإشكالية بالاستثمار، يعني في مدينة مثل النهروان اللي تبعد عن بغداد حوالي 30 كيلومتر، نبنى قطاع إسكان يسموها مدينة الورد باشروا بيها قبل فترة، الحد الأدنى يبدي من 380 مليون، هذا رقم عالي جدا.
0: 380 مليون ماذا يعني؟ كم في الدولار؟ 380
2: يعني حوالي 25، يعني 250,000 دولار تقريبا، 250,000 دولار في منطقة جديدة تبعد عن بغداد حوالي 30 كيلومتر. لكن يمها وزعت الدولة أكثر من 50,000 عرصة قطعة أرض فارغة بدون خدمات. تلقي هناك الأرض اللي بدون خدمات 300 متر ومن ضمنها وزعوا للمهندسين، تلقي سعرها ما يتجاوز من 10 إلى 15 مليون، لكن بجوارها اللي هو هذا مشروع استثماري يبدأ من 250,000 دولار.
0: نعم.
2: بينما القطعة 300 متر حوالي بدفتر واحد. فهذا
0: يعني دقيقة شوي، عندما تقول يبدأ من 250,000 دولار يعني ربع مليون دولار، نتحدث عن أسعار تقارب الأسعار هنا في باريس يعني. ولكن الفرق كبير بين
2: وهاي في منطقة، هاي في منطقة نائية احنا نسميها بعيدة عن بغداد
0: كمان. طيب
2: إضافة إلى أن هذه الأرض منحت للمستثمر مجانا، شوف الكارثة هنا. طيب. منحت للمستثمر مجانا، أما في مناطق أخرى قريبة عن بغداد يوصل الوحدة احنا نسميها الفيلا هنا اللي هي مساحتها 300 متر يوصل إلى 1 مليار دينار عراقي. شوف هذا القابل الكبير،
0: مليار دينار يعني قديش بالدولار؟
2: يعني حوالي 600,000 دولار.
0: طيب أستاذ عقيل، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ حاتم كحلون، أكاديمي وباحث في التعمير وتطوير البيئات الحضارية. نرحب بك أستاذ حاتم.
3: مرحبا بك
0: أستاذ حاتم. يعني المشكلة التي تعاني منها العراق يعني تعاني منها أيضا العديد من البلدان العربية، منها تونس أيضا. إلى أي مدى ترتبط أزمة السكن بطريقة تخطيط المدن وليس فقط بارتفاع الأسعار؟
3: نعم، يعني نفس المشاكل اللي يعني زميل من العراق تعرض لها حاليا هي نفس المشاكل الموجودة تقريبا في تونس. المشكلة يعني أعمق من هذا ومرتبطة أساسا بالتخطيط العمراني. أكيد يعني مخططات التنظيم وأدوات التعمير في تونس هي أدوات مستحدثة وتم يعني مراجعتها، لكن للأسف الأدوات هذه والطرق إنشائها وطرق يعني صياغتها لا تتلائم مع احتياجات الفئات المهمشة، وخاصة في تقسيم الأراضي وتوجيه جزء كبير من العقار إلى الفئات المهمشة، وهذا يعني هو مربط الفرس. اليوم تقريبا ما يوفره سوق سكن الفئات الضعيفة هي بعض الآلاف من الوحدات السكنية.
0: نعم.
3: زي ما نشوف مقابل يعني تزايد الحاجة للمساكن الاجتماعية. يعني الحكومات رغم تدخلها يعني في إما في تونس الكبرى أو في الجهات الكبرى يعني الساحلية أو الجهات الداخلية منذ 60s، لكن الحاجة إلى السكن متزايدة، والحكومة اليوم يعني في تونس توفر تقريبا 8 إلى 5% من رصيد السكن القائم. يعني جهد الأسر ما نسميه احنا بالبناء الفردي تقريبا يوفر أكثر من 80%. في المقابل القطاع يعني يعني قطاع البعث العقاري الخاص يوفر ما يعني بين 12 إلى 15% يعني حسب الظروف وحسب يعني تدخل الدولة إلى تيسير ولوجهم إلى العقار. يعني والواقع يعني متشابه كثير بين الدول العربية، يعني واقع الأسر، تراجع القدرة الشرائية للأسر، ضعف القدرة التسديدية للقروض، وهذا يعني أيضا نقطة ثانية هامة جدا، قدرة المواطن إلى الولوج إلى القروض السكنية حتى يولج إلى السكن. يعني ما توفره الدولة اليوم أو ما يوفره الباحثين العقاريين الخواص هو رصيد من السكن موجه إلى الفئات الميسورة. تقريبا الأثمان تتقارب بين 250 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، يعني المساكن في حدود 1000 و1500 و150 دولار موجودة في أماكن يعني مش ممكن تلجلها الفئات، كل الفئات يعني، ولو حتى الفئات الهشة والضعيفة. يعني ولكن البديل، نشوف البديل في السوق السكنية التونسية هو السكن غير المنظم. يعني الانفورمال هاوسينج هو الحل الوحيد للأسر اللي مش ممكنها تولج إلى المقاصد.
0: وهذه مشكلة ثانية. اسمح لي أستاذ حاتم كحلون، تصلنا رسالة من سيف. سيف يكتب إلينا من مرسيليا، أهلا بك. إذن هو يستمع إلينا عبر الإنترنت. سيف يقول: أنا من تونس، حاولت شراء شقة في تونس ولكن للأسف أيضا الأسعار مرتفعة، ومن ناحية أخرى فائدة البنوك هي فائدة عالية جدا. كيف تعلق على رسالة المستمع سيف أستاذ حاتم؟
3: نعم، الرسالة واضحة، يعني الأسعار مرتفعة وفائدة البنوك على القروض يعني مرتفعة جدا وجدا وكثير مرتفعة. يعني أول شيء،
0: ما هو سعر الفائدة اليوم؟
3: سعر الفائدة يتراوح بين يعني حسب المنظومة الولوج إلى السكن. في المنظومات العمومية اللي ما نسموها أحنا بالفور برولوس، يعني المنظومة موجهة إلى الأجراء، وفي المنظومات الخاصة. المنظومات موجهة للأجراء يعني نسبة الفائدة فيها ضعيفة جدا، من 1 إلى 2%، والمنظومات الموجهة إلى غير الأجراء أو القطاع الخاص يعني الفئات الميسورة توصل إلى 10 إلى 15% من سعر يعني القرض، وهذا مرتفع شط جدا جدا يعني، ومش ممكن يعني حتى يعني للعاملين بالخارج من تونس يعملون في فرنسا ويعملون في انجلترا وفي اي مكان من العالم يكون صعب ليهم ليلجوا إلى القروض السكنية.
0: أستاذ حاتم كحلون، يعني أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية مرتبطة بارتفاع أسعار العقارات في تونس، هذا ينطبق أيضا على البلدان العربية. ربما أكثر ما يحذر منه خبراء علم الاجتماع والاقتصاد أيضا هو كيف يدفع أصحاب الدخل المنخفض إلى أطراف المدن. ماذا يحدث عندما تكون المدينة هي طاردة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض؟
3: نعم، هذا واقع. يعني ما نسميه احنا ترهل المدن او امتداد المدن على المشارف. وهذا عنصر هام جدا يعني، والسياسات يعني السياسات العمومية هي الاساس في كل هذا. يعني السياسة السكنية مرتبطة بالسياسة التشغيل، يعني لو ما فيش شغل ما فيش يعني دخل، ما فيش ولوج الى القروض، يعني ما نحلحلوش مشكلة السكن بالسكن، نحلحلوه بمنظومة كاملة اقتصادية. يعني منظومة السكن مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية، منظومة مرتبطة بالمنظومة العقارية، ومرتبطة أيضا بالسياسات ولوج الأسر إلى الـ يعني السيارات الشعبية. يعني السيارة الشعبية هي يعني حل بالنسبة للأسر إلى وجود عقار ميسر موجود في مشارف المدينة، يعني عوضا أن يقتني مسكن باهظ الثمن في المركز يقتني مسكن ضعيف السكن ضعيف الثمن في مشارف المدن، وفي غياب يعني منظومة نقل عمومي يعني جيدة، فهو يعني يقتني السيارة الخاصة، وهذا يعني بديل إلى لغلاء يعني أسعار المساكن. طيب، ولكن الواقع واضح، يعني الحل في المشارف هو يعني في السكن الرسمي أو غير الرسمي. مشارف المدن هي اليوم التي تستوعب فائض، الفائض الديموغرافي والفائض السكاني.
0: نعم. أستاذ حاتم اسمح لي، تصلنا العديد من الرسائل، أريد أن أقرأ رسالة المستمع محمود يكتب إلينا من الأردن. محمود يقول: أنا من مدينة جرش وأعمل في مدينة عمان، حاولت على مدار السنوات الماضية استئجار بيت كوني لا أفكر أيضا بالشراء لأنه حاجة تفوق القدرة، ولكن حتى الإيجار هو غالي جدا. أنا مضطر كل يوم أن أخذ وسيلة نقل عام ساعة ونصف في الصباح وساعة ونصف في المساء، وأحيانا هذا الوقت يتضاعف بسبب الأزمة. ينضم إلينا أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من الأردن. نرحب بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد عوض، يعني الحق في السكن موجود في معظم الدساتير العربية منها الأردن، ولكن للأسف لا يترجم إلى الواقع أو لا يترجم على الواقع. نتحدث عن خارطة إيجارات ودخل لم تتغير كثيرا منذ أكثر من عقدين، ونتحدث عن أسعار عقارات تتضاعف يعني خلال فترات وجيزة جدا. ما الذي يفسر ذلك؟ كيف يمكن لأسعار العقارات أن يعني ترتفع بشكل كبير بينما الأجور هي تراوح محلها منذ أكثر من عقود أحيانا؟
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. حقيقة موضوع الحق بالسكن موضوع تحول خلال العقود الماضية من مفهوم الحق المتعارف عليه عالميا باعتباره نظام سكني بيتيح للجميع الوصول لسكن ملائم وآمن وميسور لكل دون تمييز إلى سلع عقارية يتم الحصول عليها في السوق. قضية الحق في السكن لا تعني بأي طريقة من الطرق بأن الحكومة عليها أن توفر سكن مناسب وملائم وفق المعيار ذكرنا لكل مواطن، ولكن عليها أن توفر وتتبنى سياسات وبرامج تمكن الجميع من الوصول إلى هذا الحق. حقيقة هذا تحول خلال السنوات الأخيرة العقود الماضية بسبب تغيير في السياسات. في بداية الاستقلال الدول كانت أكثر قربا من لعب دورها كمسؤولة عن إنفاذ هذا الحق، وتحول إلى قضية سوقية باعتبارها سلعة نتيجة تطبيق السياسات الليبرالية والنيوليبرالية وتدخلات صندوق النقد الدولي، وأن الحكومات عليها أن لا تقدم الدعم للمواطنين إلى إلى إلى آخره من كل هذه التفاصيل، وبالتالي أصبح هناك أزمة. حقيقة أزمة لها علاقة بارتفاع كلف امتلاك سكن مناسب وارتفاع كلف استئجار سكن مناسب. هذا جانب. جانب آخر أنه نظم المواصلات ونظم النقل في غالبية بلداننا ومن بينها الأردن حقيقة مرتفعة جدا وغير ولا يوجد شبكة وافية، يعني لا يوجد قطارات في كل الدول توصل الناس في مواعيد محددة في وقت محدد بكلفة محددة. هناك نظم متفاوتة وتدخلات وبرامج متفاوتة حقيقة تشكل عبئا على جزء كبير من المواطنين في الوصول إلى أماكن عملهم أو امتلاك سكنهم الملائم. وعندما نتحدث عن السكن ليس فقط غرف ومباني، وأنا أنت تتحدث عن نظم صرف صحي، تتحدث عن وصول الكهرباء وصول المياه، كلفة الكهرباء ملائمة أو غير ملائمة، كلفة المياه توفر المياه، كلها منظومة متكاملة. للأسف الشديد أستطيع أن ألخص الوضع بأنه قضية الحق بالسكن تراجعت أولوياتها لدى جزء كبير من حكومات المنطقة العربية بحيث أثر سلبا على أبسط حق من حقوق الناس. هذا في الظروف الطبيعية، ولكن لو نظرنا الظروف غير الطبيعية على سبيل المثال في فلسطين يتم الاستيلاء على المنازل والأراضي ومشروع استعماري استيطاني يتم خاصة في الأشهر الماضية ما يجري في الضفة الغربية، ما جرى خلال السنوات الماضية في غزة. حقيقة يتم تدمير البنى التحتية اللي هي بتشكل الأساسي القاعدة الأساسية لحق كرامة الإنسان وحقهم بالعيش بكرامة.
0: أستاذ أحمد عوض، عندما ترتفع أسعار العقارات والإيجارات بوتيرة أسرع بكثير من الأجور، ماذا يعني ذلك؟ يعني كيف ينعكس على الأسر على الناس؟
4: المطلوب حقيقة أو هو ينعكس بشكل سلبا، وبالتالي هو يضر بحقوق حتى أخرى، حقوق يعني بالمستوى المعيشي اللاحق كمفهوم عام. ولكن يجب أن يوازي ذلك حقيقة، الحكومات عليها أن تتدخل ببرامج تدعم الإسكانات وتوفير سكنات ملائمة للناس كل حسب قدراته، وبالتالي هي ممكن أن تقدم دفعة أولى، تساهم في الدفعة الأولى، ممكن أن تقوم بدعم أجور بعض الإسكانات، بعض السكنات للمواطنين، أن تقوم ببناء سكنات لهم. تاريخيا في الأردن كان عندنا برنامج اللي هو برنامج إسكاني، تقوم الحكومة بتمويل مشاريع إسكانية ضخمة.
0: وهذا السؤال يعني عفوا أستاذ أحمد عوض، هذا بالضبط يعني السؤال الذي ترسله لنا مها من الأردن. تقول في سبعينات وثمانينات القرن الماضي كان هناك مشاريع إسكانية حكومية حلت أزمات الكثير من الناس، لماذا تغيب البرامج الإسكانية من الحكومات؟
4: هذا بسبب السياسات اللي تحدثت عنها، عملية التحول من التعامل مع اعتباره حق ومن واجب الدولة أن تتدخل ببرامج متعددة مختلفة متنوعة حسب طبيعة مجتمعاتها وتوزيع الناس على المدن والقرى ومختلف المناطق، وبين تحولها إلى سلعة بحكمها العرض والطلب. حقيقة هذه هي المشكلة الكبرى، التحول بخيارات السياسات الاقتصادية للدول في المنطقة. وللأسف الشديد هذا التوجه يزداد، يعني نحن في الأردن منذ أكثر من 10 سنوات لا يوجد لدينا برامج سكن موسعة. عندنا برنامج دعم التمويل السكني بمبالغ بسيطة تساهم بالدفعة الأولى، عندنا للفقراء للناس الشديدين الفقر بتم بناء معدل 500 إلى 1000 مسكن سنوي، مقابل نتحدث عن 12 مليون إنسان يعيش في الأردن، لو أخذت مصر، لو أخذت المغرب، لو أخذت تونس، لو أخذت سوريا، لو أخذت لبنان، نفس المشكلات حقيقة. وبالتالي على الحكومات أن تعود لأن تلعب دورها الأساسي نحو التزامها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفق واجباتها كدولة في أنها توفر السكن بطرق مختلفة من خلال برامج يمكن أن تكون ناجحة كل حسب ممكن تخفيض فوائد السكن، فوائد القروض الخاصة بالسكنات أيضا هذا يجب أن يكون جزءا من تدخلات الحكومة. طيب. نحو التزامها بإنفاذ الحق في السكن.
0: أستاذ أحمد عوض، يعني عندما نتحدث عن أسعار شقق تتجاوز 100,000 دولار يعني في عمان، ونتحدث هنا عن شقة عادية جدا في منطقة ليست فارهة، الأستاذ عقيل كاظم التميمي كان يتحدث من العراق قال لنا أن هناك شقق تصل إلى 500,000 دولار، ما الذي يبرر هذه الأسعار؟ ماذا عن الكلف الإنشائية يعني من ناحية الكلفة؟ هل مواد البناء هي التي ارتفعت؟ هل هي السبب؟ هل هي أسعار الأراضي؟ هل هو موضوع العرض والطلب؟ يعني ما الذي يبرر هذا الارتفاع في الأسعار؟
4: حقيقة مجموعة من العوامل، وإذا أخذنا أردن نموذجا مجموعة من العوامل، لا شك أن مدخلات البناء ارتفعت، الحديد ارتفع والإسمنت ارتفع وأجور العاملين ارتفعت، هذا جانب. الجانب الثاني الأجور الضرائب على القطاع العقاري أيضا مرتفعة، يعني على سبيل المثال في الأردن 20% تصل، هذا 20% تضاف وين؟ تضاف على سعر السكن. هوامش الربح، حرية تسعير الشقق والمنازل والأراضي أيضا هذه تلعب دور، هناك حرية تامة صح أصحاب الشركات بحددوا مستوى الربح اللي بدهم إياه. هذا جانب. أسعار الأراضي داخل المدن الرئيسية أيضا هذه مرتفعة جدا، في بعض المناطق بصل 1,000 متر مربع بتصل لحوالي 1,000,000 دولار ولا 500,000 دولار ولا 300,000 دولار. لما تقتطع أنت ما 300 متر 400 متر بطلع مبلغ كبير. الفوائد على البنوك، الفوائد البنكية على شراء الشقق والمنازل والأراضي أيضا مرتفعة، وبالتالي كلها جملة من العوامل، المدخلات تلعب دور، أسعار الفائدة تلعب دور، هوامش الربح العالية للشقق والأراضي والمباني أيضا تلعب دور، والضرائب على الشقق والعقارات أيضا تلعب دور. كلها منظومة متكاملة، ومن هنا بنقول للدولة عليها أن تتدخل في توفير السكنات وأماكن السكن للناس غير القادرين على اعتبار هذا من واجبها أن تلتزم به كحق من حقوق الإنسان.
0: أستاذ أحمد عوض، اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ عقيل كاظم التميمي. أستاذ عقيل، يعني هل يمكن فعلا خفض سعر السكن عبر تقنيات بناء أرخص، أم أن الجزء الأكبر من المشكلة يقع خارج كلفة الإنشاء نفسها؟
2: نعم بالتأكيد يمكن تخفيض ذلك، يعني من خلال تدخل الدولة. يعني احنا في العراق مثلا اكثر من 90% من الاراضي، ان كان اكثر من 95% هي عائدة للدولة، ملكيتها للدولة. فبالتالي اذا لم تتدخل الدولة وتدعم المواطن، خاصة المواطن الضعيف ماديا، لا يمكن حل أزمة السكن. يعني احنا عندنا توفر الاراضي، عندنا الموارد المالية والبشرية، وحتى التشريعات هي تشريعات داعمة لحل أزمة السكن، لكن بسبب غياب سياسة الإسكان، ما عندنا سياسة وطنية، وسوء إدارة، وعدم توفر الإرادة، وتشويه الاستثمار العقاري. الاستثمار العقاري تشوى بشكل كبير خاصة خلال 10 سنوات الأخيرة، تشويه كان داخل المدن أو خارجها، فتفاقمت أزمة السكن. يعني أنا أحب أبين بأن إحنا المثل المربع اللي قاعدين تبنيه، يعني كمهندسين اختصاص في بغداد أو في المحافظات أو في أطراف بغداد، يعني إذا نقول بناء وطيه خمس، يعني المئة متر مربع يكلفك حوالي من 40,000 دولار إلى 50,000 دولار. هذا تبنيه في مركز بغداد اللي المتر مالته في مناطق معينة يوصل إلى 10 مليون، ونفس الكلفة في منطقة يجوز المتر مالته 400-500 دولار. شوف يعني كلفة البناء تقريبا واحدة، لكن الإشكالية عندنا في الموقع في المركز، وعليه إحنا بحاجة إلى بناء مدن جديدة، خاصة للناس الموظفين، الكسبة، القطاع الخاص، يعني الناس التعبانة خلينا نقول، واطئة الكلفة في أطراف بغداد. هاي توفر لها خدمات، تربطها بطرق نقل إن كان ترام أو هاي واي في بغداد، وتوفر هناك إضافة إلى حي صناعي، حي تجاري، مدارس، جامعات، كليات، حتى توفر فرص عمل للناس اللي ساكنة هناك. بالتالي
0: نعم. لو سمحت لي، يعني كان هناك وعود كثيرة من الحكومة العراقية بتأمين السكن، الحكومة الحالية والحكومة التي سبقت إلى آخره، وكان هناك أيضا مبادرة المليون قطعة. لماذا كل هذه الوعود لم تنفذ على أرض الواقع؟
2: عزيزي حتى إذا نفذت، حتى إذا وزعت الأراضي، هاي الأراضي بحاجة إلى خدمات. يعني إحنا عندنا في منطقة أشرت قبل شوية في النهروان، عندنا 50,000 عرصة أرض خالية بدون خدمات. هاي 50,000 إذا العائلة العراقية 250,000 راح أنت هناك تسكنهم، بس وفر لها خدمات، بلط شوارعها، وصل لها المي، المجاري، الكهرباء، هالشكل، والناس تروح تبني، يعطيهم دعم، نعطيهم دعم قروض على شكل قروض، وقروض صفرية، مو تحملها نسب كبيرة. يعني فرضا قبل فترة وزعوا للموظفين 100 راتب، احنا نسميها 100 راتب، يوصل 50 مليون، الفوائد مالته 25 مليون، وهذا رقم مهول كبير يعني على موظف، يعني خلال عمره كله يظل هو بس يدفع على شكل أقساط. القضية قضية وطنية، احنا بحاجة إلى قرارات وطنية، قرارات وطنية حقيقية. يعني أكو شركات هسه تبني مجمع سكني كامل يمكن 6 أشهر، غرفتين أو استوديوهات وكذا، توزعها للشباب، توزع اللي ما عنده. هسه الإشكالية عندنا هذا صار الفارق الطبقي الكبير، يعني خلال هاي 10-15 سنة صار عندنا بالعراق فارق طبقي كبير، واحد يملك يمكن 20 وحدة سكنية، وواحد يبكي على متر مربع واحد. فهاي بحاجة إلى الدولة تدخل بشكل قوي حتى تقلل من هذا الفارق الطبقي الكبير.
0: أعود إلى الأستاذ حاتم كحلون، الأكاديمي والباحث في التعمير والتطوير وتطوير البيئات الحضرية. أستاذ حاتم، يعني كيف يمكن توفير مساكن ميسورة الكلفة من دون إنشاء أحياء معزولة اجتماعيا وفقيرة بالخدمات؟
3: نعم هي يعني نفس المبدأ واحد، هو لابد من تدخل الدولة أول شيء. تدخل الدولة يعني، والدولة لازم، الحكومات لازم تقوم دورها التضبيطي والتعديلي، تعديلي لسوق السكن. والحلول يعني الحلول قديمة جديدة. يعني أول شيء لازم يعني نشتغل على المقاسم العقارية، توفير مقاسم عقارية بأثمان ميسرة، مش ممكن يعني اليوم الشركات الحكومية والهياكل الحكومية تتوجه بالعقارات فقط إلى السكن الاقتصادي أو السكن الميسر. لابد اليوم نمكنوا الأسر من مساهمة في مشاريع بناء المساكن الملائمة. في نقطة ثانية أيضا واللي تتعلق بأنماط البناء، ملائمة أنماط البناء مع متطلبات الأسر، وكيف يعني الأسر اليوم تنظر إلى السكن الملائم وكيف يمكن للسكن أن يكون مستدام اليوم. يعني المشروع السكن هو مشروع بالنسبة للأسرة، يمكن أن يتغير، يمكن أن يمتد، يمكن أن يتماشى مع أفراد الأسرة إلى غيره. والسكن والإسكان يعني لو زي ما شارلو يعني الزملاء ليس فقط يعني هيكل المسكن وبنيته ورفاهه، بل يمتد إلى البيئة الخارجية من ولوج إلى الخدمات، من تجهيزات، من شبكات، من نقل إلى غيره. في نقطة أخرى يعني مرتبطة بمراجعة آليات التمويل، يعني مشكلة عويصة في تونس، يعني الولوج إلى القروض، مسألة يعني منظومات الضرائب يعني التي تكبلها القطاع الخاص، كل هذا حتى تكون ملائمة للقدرة الشرائية للأسر ولخصوصيات البعث العقاري الخاص تقريبا في كل المدن العربية. في نقطة أيضا هامة، دور الجماعات المحلية اليوم، يعني البلديات إيش دورها اليوم في تونس؟ يعني البلديات تقريبا مجمدة في تونس، ما فيش يعني مجالس بلدية، ونعرف احنا دور البلديات في التخطيط العمراني هي اللي تقوم بإنشاء يعني المخططات، مخططات التنظيم والمصادقة عليها وإنجازها. مش ممكن اليوم للبلديات أن تنفذ برامج التخطيط العمراني الموجه نحو السكن، وخاصة السكن الاجتماعي، وهذا ما يحيلنا إلى ضرورة يعني حلت هذه المشاكل من قبل الحكومات، وتمكين الجماعات المحلية يعني البلديات بالأساس من اختصاصات جديدة، من اعتمادات، حتى تكون هالبلديات هذه عندها يعني هامش من الحرية حتى تنجز. طيب. يعني زي ما نشوف في المدن المتقدمة، يعني في 20-22% من برامج تكون موجهة إلى السكن، تقريبا في فرنسا نفس الشيء، تقريبا 20-25% لازم يكون موجه إلى البعث العقاري الخاص، موجه إلى السكن الاجتماعي. نعم. ليش ما يصير زي في لندن نفس الشيء، يعني في أي مناطق، يعني هذه يعني بعض النقاط. وبتبيع السوق العرض والطلب، ومسألة يعني المواد الإنشائية وملائمة المواد الإنشائية إلى برامج السكن. يعني في تونس اليوم في برامج عديدة للسكن، تونس رائدة في مشاريع السكن، ولكن رغم ما توفره الدولة من معنى وحدات سكنية، كل ما توفره ما يستجيبش إلى الاحتياجات. طيب. تقريبا في الجرد الأخير يعني جردنا أكثر من 120 ألف مطلب أو حاجة إلى سكن فردي.
0: نعم. أعود أخيرا إلى الأستاذ أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. أستاذ أحمد، يعني السؤال ليس سؤالي بل سؤال المستمعة سهام، تكتب إلينا من عمان من الأردن. سهام تقول: بدلا من تغول أصحاب الشركات العقارية والمبالغة في الأسعار، ما الذي يمنع الدولة من إنشاء مشاريع سكنية تكون بهامش ربح بسيط وهدفه فائدة للحكومة وللمواطن؟ هل هناك إجابة أستاذ أحمد؟
5: طبيعي، شكرا لك. حقيقة المطلوب شغلتين، المطلوب القضية الأولى أن يتم التعامل مع قضية الحق في السكن ليس باعتباره فقط سلعة تخضع للعرض والطلب في السوق. يجب أن نعود إلى المربع الأول الذي يدفع الدولة لإعمال الحق بالسكن من منظور مسؤولياتها تجاه مواطنيها وتجاه السكان عندها. بمعنى آخر، على الحكومة أن إعمال الحق بالسكن اتخاذ السياسات والتشريعات والموازنات الكافية من أجل وبرامج تساعد السكان فعليا الحصول على سكن ملائم. هذا هو واجب الدولة. قضية أنه يكون في عندنا برامج، كل الدول العربية عندها برامج كلها، وإحنا في الأردن عندنا برامج، في مصر في برامج، تونس برامج إلى آخره، ولكن هل هذه البرامج كافية؟ بمعنى آخر، هل يوجد مخصصات كافية عشان نقدر نبني سكنات؟ لما يكون في عندي أنا مشروع سكن هنا ب 3.2 يعني حوالي 4.5 مليون دولار سنويا عشان 1000 مسكن، شو يعني 1000 مسكن؟ ما هذا غير كافي، صح عندي برنامج بس غير كافي. وفي تونس نفس الشيء، في مصر نفس الشيء. على الدولة أن تقتنع بأن قضية الحق بالسكن هو جزء من التزاماتها لإعمال الحق بالسكن وحمايته واحترامه، وليس فقط إحنا بنأخذ مخصص بسيط في موازنتنا وبندعم الأكثر فقرا في المناطق النائية وبنبني لهم سكنات. هناك مطلوب مشاريع أوسع. عندنا حقيقة قبل 20 و30 و40 سنة كان لدينا في الأردن مشاريع إسكانية ضخمة، إسكان أبو نصير وإسكان شرق عمان وإسكانات معان وإلى آخره في إردن، هل وفرت سكنات لمئات آلاف الأسر. مطلوب العودة إلى هذه المشاريع بحيث تكون أسعارها بكلف معقولة جدا وبجودة معقولة جدا وبمعدلات فائدة أيضا في دفع أقساطها بأسعار معقولة جدا. هذه مسؤولية الدولة وعلينا أن نعود إلى هذا الموضوع في الأردن وفي مصر وفي تونس وفي المغرب وفي كل دول المنطقة العربية اللي تعاني من مشكلة السكن.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد عباد، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من الأردن. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ حاتم كحلون الأكاديمي والباحث في التعمير وتطوير البيئات الحضرية من تونس، وعقيل كاظم التميمي المهندس الاستشاري من العراق. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج أنا غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى الأردن.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: تتجاوز تداعيات الحرب الأمريكية على إيران حدود المواجهة العسكرية لتصل إلى اقتصادات المنطقة وحياة الناس اليومية. في الأردن انعكس ارتفاع أسعار النفط والطاقة على أسعار المحروقات وكلفة النقل والإنتاج والخدمات، فيما بقيت أجور كثير من العمال محدودة وغير قادرة على مواكبة هذا الارتفاع. لتعليقي حول الموضوع تنضم إلينا رزان المومني، باحثة متعاونة مع المرصد العمالي ومتخصصة بالعمل والعمال. نرحب بك أستاذ رزان.
2: مساء الخير وصباح الخير عليكم على مستمعي مونتي كارلو الدولي.
0: أهلا بك رزان المومني. يعني كيف انعكست تداعيات الحرب الأمريكية على إيران وارتفاع أسعار الطاقة، كيف انعكس كل ذلك على حياة العمال والموظفين في الأردن؟
2: يعني انعكست كثيرا ويعني جوانب عديدة. في التقرير حاولنا أن نتتبع رحلة ارتفاع كلفة الطاقة من مصدرها إلى حياة العامل الأردني، بمعنى آخر ماذا يحدث عندما ترتفع كلفة الوقود والطاقة. وجدنا أن الأثر لا يبقى محصورا في قطاع الطاقة، وإنما ينتقل إلى قطاعات أبرزها النقل، الإنتاج، الخدمات، ويعني في النهاية يتحمل العامل جزءا من هذه الكلف، سواء من خلال ارتفاع كلفة وصوله إلى مكان العمل وتراجع قدرته الشرائية، أو حتى التأثير على ساعات العمل وفرص تشغيله.
0: نعم. من هم العمال الأكثر تأثرا بهذه الظروف؟ وهل أصحاب الأجور المنخفضة والعاملون في النقل والزراعة والصناعة ربما هم الأكثر عرضة للضغط؟
2: قطاعات كثيرة تضررت. يعني نحن نتحدث بشكل مباشر عن قطاع النقل، قطاع السياحة، قطاع الإنتاج وتقديم الخدمات، ولكن ارتفاع هذه الكلف أثرت على، يعني لا يطال قطاع واحد، ولكن القطاعات الأكثر حساسية هي القطاعات التي تعتمد بشكل مباشر على هذه الوقود، زي ما ذكرت هي النقل وأيضا الشحن والخدمات اللوجستية والصناعية، وبخاصة الصناعات اللي تحتاج يعني طاقة كبيرة في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى الزراعة وقطاعات الغذاء والمطاعم.
0: رزان المومني، يعني مع ارتفاع أسعار الطاقة لجأت الكثير من الحكومات لبرامج ربما لتخفيف المصاريف ربما على الناس وتخفيف وقع الأزمة. هل هناك برامج داعم قدمت للفئات الفقيرة والمهمشة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة؟
2: من خلال تقريرنا ويعني اتصلنا بشكل مباشر مع العاملين، أكدوا أنه ما في هذه البرامج، ولكن يعني يجب على الحكومة، يعني باعتقادي هناك ثلاث مستويات للتعامل مع هذه المشكلة. أولها حماية القوة الشرائية للعمال، وخصوصا أصحاب الدخول المنخفضة والذي لا يتجاوز رواتبهم أو أجورهم الحد القرار الحد الأدنى للأجور. أيضا دعم المنشآت والقطاعات الأكثر تأثرا في ارتفاع الطاقة بشكل مدروس، حتى لا تتحول زيادة الكلف إلى يعني فيما بعد إلى تقليص للعمالة أو تجنيد توظيف وساعات العمل،
0: وأن تتحول إلى تضخم أيضا. يعني إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة لأشهر وإذا ارتفعت أكثر، ما التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن نراها رزان المومني؟
2: كثير هي التداعيات، من بينها أيضا يعني اجتماعيا هذا يؤثر على الأسر، وأيضا يعني المعيلين للأسر وأعبائهم تزيد، وأيضا ربما يكلفهم شراء سلع أساسية ليست بالجودة المطلوبة، وحتى يعني على مستوى النقل يعني زادت هذه الأعباء، وربما تزيد في قادم الأيام كلها في النقل بالنسبة للعاملين.
0: ماذا عن الارتفاعات في أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية رزان المومني؟
2: في الأشهر الماضية ارتفعت كلف الطاقة، ولكن هذا يعني من يومين الأردن قررت تثبيت أسعار الطاقة رغم ارتفاعها عالميا، ويعني أرجت ذلك إلى يعني تحمل أعباء على الأردنيين، يعني ما يكون في أعباء جديدة على الأردنيين. ولكن فيما قبل ارتفع سعر البنزين نحو 22% والديزل 30% خلال الفترة اللي يعني تناولنا فيها التقرير، وهذا ما أشار إليه الخبير في تقريرنا أيضا خبير الطاقة.
0: نعم. ما الأدوات الأكثر فاعلية برأيك لحماية أصحاب الدخل المحدود في الأردن؟
2: هناك يعني برامج ربما تتبعها الحكومة لدعم يعني العاملين ذوي الدخول المنخفضة، من ضمنها يعني دراسة توفير بدلات أو حلول نقل للعمال ذوي الأجور المنخفضة، تعزيز الرقابة على الأسواق، إشراك الحركة النقابية أيضا في القرارات الاقتصادية ذات الصلة في العاملين، وأيضا إلى جانب تقديم دعم للقطاعات والفئات الأكثر تضررا وعدم المساس للحقوق العمالية المكتسبة.
0: نعم. في النهاية من يتحمل الجزء الأكبر من الكلفة يعني مثل هذه الأزمات الخارجية، الدولة، أصحاب الأعمال، أم العامل والمستهلك؟ يعني وكأنه الفئات المهمشة والفقيرة هي التي تدفع الكلفة الأبهض، هل هذا صحيح؟
2: الجميع يتحمل أعباء، الحكومة أيضا، أصحاب العمل وأيضا العاملين. فنحن نتحدث عن كمان كلف تشغيل، وكلف التشغيل عندما ترتفع هذا ينعكس بشكل مباشر على بيئة العمل، عدد الوظائف في المنشآت، وأيضا ساعات العمل، وهذا يعني يتحمله الجميع هذه الكلف وليس جهة. ولكن العامل عندما نتحدث عن رواتب منخفضة فهو بالنسبة له أي ارتفاع مهما كان بسيط يؤثر عليه بشكل يعني يرى أنه عبء كبير. نعم. بالنسبة له.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات رزان المومني، صحفية مختصة بالعمل والعمال. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، لراجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية. نريد فقط أن نذكركم بإمكانكم دائما الوصول إلى أرشيف حلقات برنامج الآن غدا من خلال موقع مونت كارلو الدولية، وبالإمكان الاستماع إلى تسجيل الحلقات أيضا من منصات البث الرقمي سبوتيفاي وأنغامي. إلى الغد.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتورة رضوى فرغلي لفتح ملف الثقة بالنفس أو وهم التفوق، كيف نميز بينهما؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني التناظر.
2: منتصف النهار بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
0: ريت خوري.
2: في العناوين، تقارير إسرائيلية تتحدث عن عمل إرهابي تسبب بهبوط طائرة فلاي دبي في السعودية، والتحقيقات تأخذ مجرها. الزيدي يحدد 30 حزيران يونيو 2027 مهلة لإنهاء حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية، ومجلس النواب الجزائري ينظر في توسيع الجرائم المشمولة بالإعدام.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما وقع خلال رحلة دبي تل أبيب أمس، داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول ما وصف أو تداول معلومات غير موثوقة فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الهندي ناريندرا مودي الطيار الهندي بالبطل لإنقاذه الركاب بعد تعرضه للطعن على يد زميله، فيما يعتقد أنها محاولة لإسقاط الطائرة أو عملية إرهابية جهادية وفق ما تقول إسرائيل. آخر التصريحات الصادرة بشأن الواقعة ترصدينها فائزة مصطفى.
3: بالفعل ريتا، النيابة العامة الإماراتية شكلت فريقا للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي الإماراتية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه والتحقق من مدى ارتباطه بأي نشاط إرهابي، وفق ما أكده النائب العام الإماراتي الذي طالب أيضا بعدم استباق نتائج التحقيقات. وفيما يعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها. نحن في أول خميس من هذا الشهر وسعداء أن نستضيف سيدة الصحة النفسية دكتورة رضوى فرغلي كالمعتاد في هذا الموعد. هي الاختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية معنا على الخط مباشرة من القاهرة من مصر. أهلا بك دكتورة رضوى. معك سنلقي الضوء على هذا الملف الهام والحساس والشائك، الثقة بالنفس أم وهم التفوق؟ كيف نميز بينهما؟ أنا سأقدم دراسة حديثة تكشف عن العلاقة المعقدة بين الثقة والشعور بالتفوق. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال الرابط، رابط يوتيوب وضعته شاهيناز رؤي على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا شاهيناز. نتابع مسابقتنا مع دكتورة رضوى فرغلي. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معها، ما عليكم إلا أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير كونتان كإخراج حلقة اليوم. شكرا كونتان، تحية لك. وسأبدأ الحلقة معتاد بمقولة. مقولة اليوم هي التالية: الثقة بالنفس أن تعرف قيمتك دون أن تحتاج إلى إثبات أنك أفضل من الآخرين. أما الشعور بالتفوق فيحتاج دائما إلى آخرين تقارن نفسك بهم. ماذا تقولين أنت دكتورة رضوى فرغلي؟ أهلا بك مجددا.
1: يعني أهلا بيكي ست سنيتا وبكل المستمعين الأفاضل، وطبعا تحياتي ليكي ولكل فريق البرنامج اللي أنا بعتز بيه جدا جدا.
0: شكرا دكتورة رضوى، شكرا. ما رأيك بهذه المقولة إذن؟
1: هي إلى حد كبير طبعا صحيح سنيتا هانم. الثقة بالنفس هي بتعكس إيمانك بقدراتك بإمكانياتك بالقرارات اللي بتقدري تاخديها، وهي مهارة إلى حد كبير بتكتسب. فيها جزء فطري ممكن نكون واخدينه من الأهل، بس هو معظمها مكتسب من طريقة التربية، مكتسب من التنشئة، مكتسب من الإنجازات اللي بتتراكم معانا شوية بشوية من غير ما نبقى مفرطين في هذه الثقة. يعني يبقى فيه نوع من التوازن بين التقدير الذات والثقة دي، وبين ان انا ابقى شايف ايه الجزء اللي محتاج تقوية او محتاج تطوير في شخصيتي. ده بالنسبة للثقة بالنفس. التفوق وهو اقرب، مش مسألة بس الاحساس بالتفوق، لان الاحساس بالتفوق في حد ذاته مرغوب، لكن في ما يسمى بالسوبريوريتي كومبلكس اللي هي عقدة التفوق.
0: نعم.
1: عقدة التفوق دي الشخص فيها بيكون حاسس انه أذكى من غيره بكتير، أرقى من غيره بكتير، أفضل من غيره في كل حاجة، مفيش حد يقدر يوصل له. وفي الأصل أصلا ده ممتد لي في عالم نفس طبعا مشهور ومعروف جدا ضمن مدرسة علم النفس الفردي اسمه أدلر. فأدلر قال انه ده بيعتبر نوع من شعور زائف، يعني بيخبي وراء العكس تماما.
0: يعني شعور بالنقص
1: بالضبط، يعني هو عبارة عن حيلة تعويضية صاحبها مش قادر ينجح في تقييمه الصح لنفسه، ما عنده الثقة، بالعكس عنده إحساس بالدنيا أو الضعف أو قلة الحيلة أو كذا، فبيعوضها بأنه يشعر الآخرين دائما بالتعالي، بالتفاخر عليهم، بأنهم أقل منه دوما. فدي ما يسمى superiority complex، عقدة التفوق.
0: نعم. كل هذه المشاعر إذن قد تكون مختلطة متشابكة، سنعرف منك أكثر.

0: إذن عن موضوع حلقتنا اليوم، اخترت دراسة طبعا لها علاقة بموضوعنا، دراسة حديثة تكشف عن العلاقة المعقدة بين الثقة والشعور بالتفوق.
1: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: كشفت دراسة علمية حديثة نشرت عام 2026 عن علاقة معقدة بين تقدير الإنسان لذاته والنرجسية، وسعت إلى فهم كيف يمكن أن تتغير مشاعر الشخص تجاه نفسه من يوم إلى آخر. أجريت هذه الدراسة في أوروبا الوسطى وشارك فيها 232 شخصاً، وتابع الباحثون المشاركين لمدة 5 أيام من خلال تسجيل مشاعرهم وتجاربهم اليومية عدة مرات بهدف رصد التغيرات في تقدير الذات والنرجسية في مواقف الحياة اليومية. وأجرى الدراسة الباحثون مارتون إنجيل وروبرت أوربان من جامعة أوتفوش لوراند في المجر، وناومي دي رويتر من جامعة غرونينغن في هولندا، ونشرت في مجلة علمية متخصصة في علم الشخصية والفروق الفردية. وأظهرت النتائج أن ارتفاع تقدير الذات في لحظة معينة قد يترافق أحياناً مع مشاعر نرجسية تتمثل في الإحساس بالعظمة والتميز، بينما ارتبط انخفاض تقدير الذات بظهور صورة أكثر هشاشة من النرجسية تتمثل في الحساسية الشديدة تجاه النقد والشعور بالتهديد. كما أظهرت الدراسة أن الأحداث اليومية الإيجابية والسلبية يمكن أن تؤثر في الطريقة التي ينظر بها الإنسان إلى نفسه، لكن المهم أن الدراسة لا تقول إن الثقة بالنفس تعني النرجسية، بل تشير إلى أن العلاقة بينهما أكثر تعقيداً. فالثقة الصحية بالنفس لا تعني أن نرى أنفسنا أفضل من الآخرين، وإنما أن نعرف نقاط قوتنا وضعفنا، وأن نتقبل النقد والاعتراف بالخطأ من دون أن نشعر بأن قيمتنا مهددة.
1: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن دكتورة رضوى فرغلي، الدراسة يعني فعلا تكشف عدة نقاط من هذه العلاقة الشائكة والمعقدة بين الثقة والشعور بالتفوق، ما رأيك بها؟ وهل نحتاج فعلا إلى أن نكون أفضل من الآخرين حتى نشعر بأننا أشخاص ذو قيمة؟
2: هي الدراسة عجبني فيها إنها دراسة حذرة، يعني بعد ما قالت كل نتائجها في الجزء الأول رجعت بحذر علمي شديد إنه الثقة بالنفس لا تعني إن الناس تحس إنها أعلى من غيرها. وده الجزء اللي أنا بتفق معاه جدا، إنك تبقى واثق من نفسك، محدد إنجازاتك، بتشتغل على نقاط ضعفك، بتقبل أماكن المواضع النقص في شخصيتك وبتحسنها، دي الثقة.
0: نعم.
2: إنك تبقى مالي مكانك، لكن مش لازم تملى مكان الآخرين، ومش لازم تبص للآخرين بعين النقص وإنهم لازم نحتاج لناس أقل مننا عشان نشعر إن احنا أعلى. هنا الخط الفاصل بين الثقة وبين الشعور الزائف بالثقة، يعني ممكن حاجتين يبقوا شبه بعض لكن الفرق في المحتوى والمضمون. إنما الناس اللي عندهم التفاخر الزايد دول اللي محتاجين إنهم طول الوقت في مبالغة في سرد إن أنا نجحت في إيه وعملت في إيه وعندي مكانة إيه ومتمسك بأي شيء سابق على اسمه أو تاريخه عشان يضيف له قيمة.
0: لازم وحتى اختيار الأصدقاء دكتورة رضوى فرغلي،
2: طبعا
0: اختيار الأشخاص اللي حاطين فينا، صح؟
2: طبعا ما يقدرش يختار شريك حياة أو شريكة حياة ند له أو راس براس.
0: نعم.
2: ولا يقبل.
0: نعم.
2: يشعر فورا بالتهديد.
0: نعم. وحتى بالنسبة للسيدات الصديقات مثلا،
2: بالضبط، والأصدقاء والجيران. نعم. والمعارف والزملاء. صحيح.
0: نعم.
2: صحيح.
0: نعم.
2: التقليل من الآخرين دايما وإنه اللي حوالين دول إنجازاتهم دايما أقل من إنجازاتي. بحاول أهرب كمان من المشاكل ما أقدرش أحلها، ما يبقاش عندي تشالنجز حقيقية في حياتي، أنا عايز هالة وهمية ناس طول الوقت بالتعبير الدارج البلدي المصري بيطبلولي أو بيزمرولي أو بيحسسوني إن أنا وجودي ما فيش زي وجود، وانه يعني اتعملت وانكسر القالب زي ما بيقولوا الشوام. فدي اللي فيها مشكله، دي فيها مشكله كبيره جدا، خصوصا انها بتعمل صراعات لا حصر لها في العلاقات. اصحابها بيبقوا على حافه الاضطراب الشخصيه.
0: نعم، واعتقد شكرا. على حافه الاكتئاب دكتوره رضوى فرغلي، لان لن نشعر ابدا بالرضا عن الذات.
2: هو ممكن يكئب غيره، هو على حسب، هو ممكن يكتئب ويكئب غيره بقى هو وحظه.
0: ولكن أنت تعلمين أنه علاقتنا مع الآخرين صورة عن علاقتنا مع أنفسنا، يعني بمعنى إذا كنت سعيدة سأعطي سعادة، وإذا كنت مكتئبة سأعطي اكتئاب للآخرين، صح؟
2: إلى حد كبير صح، إذا كانت هذه المعاني حقيقية.
0: نعم،
2: يعني إذا أنا سعيد فعلا مش بدعي سعادة، وإذا أنا مكتئب فعلا ويعني ربنا يعافي الجميع مش بدعي ده علشان أكسب من وراه، هو الشيء نعم. الحقيقي هو اللي بيبقى ساكنني ويصدر مني للآخر.
0: نعم، شكرا. يعني أشعر أننا نفكك معك اليوم هذه الفكرة، خاصة هذه المشاعر. إذا طلبنا منك إعادة التعريف بشكل سريع بالثقة بالنفس من الناحية النفسية، دكتورة رضوى فرغلي، هل هي شعور ثابت أم شعور متغير بحسب المواقف، بحسب العمر الذي وصلنا إليه؟ أخبرينا.
2: شوفي، هي المفترض انها بتكون من سمات الشخصية الثابتة، ولكن ما فيش حد فينا بيبقى جامد وثابت على الدوام، بمعنى انه ممكن جدا يحصل موقف يهز شوية ثقة في نفسي، الصدمات الكبيرة، المآسي بتاعت الحياة ربنا يعافي الجميع، الخسائر الكبيرة، انه يعني ابتلى بحد يفضل يكسر في الثقه دي او ينخر فيها كده زي السوس، ده ممكن شويه يهز اصحابه، ولكن بتغلب السمه الاساسيه عليه، انه بيقاوم وانه بيتدارك الوضع بسرعه، يعني تبقى حاجه موقفيه. انما الناس اللي ثقتها في نفسها تفتقر للاستمرار او انها سمه، دول اي موقف بيهزهم جامد، لان هم اصلا بيبقوا فراجايل، يعني بيبقوا عندهم هشاشه نفسيه. السمه دي ما اتكونتش برسوخ وبرسائل اجتماعيه واسريه واجتماعيه ونفسيه كويسه، فعنده رصيد قليل منها، ده الفرق. انما هل هي موقفيه؟ لا، هي المفروض انها سمه مستمره دائمه من صفات الشخصيه، لكن احيانا احنا بشر احيانا نهتز، زي الإنسان اللي صحته الجسمانية كويسة جدا، ما هي الثقة في النفس واحدة من علامات الصحة النفسية. فممكن الإنسان برضو حتى في صحته الجسدية، صحته كويسة جدا والأميونيتي بتاعته عالية وكل حاجة، بس يحصل أن يجي فيروس قوي شوية، أو هو مش متغذي كويس في مرحلة، أو مش نايم كويس، أو فيمرض، بس بيتعافى على طول لأن صحته بتخدمه في الموضوع ده.
0: نعم، دكتورة رضوى فرغلي، ما الفرق بين الثقة بالنفس، تقدير الذات، والشعور بالقيمة الذاتية؟ يعني للوهلة الأولى من الممكن أن نقول أنه هن مصطلحات لنفس الشيء، ولكن هناك فوارق، ياريت بتقولي لنا ما هي هذه الفوارق.
2: شوفي، هي الفوارق مش كبيرة، لأنه في بعض السمات بتخدم على بعض. يعني مفهوم تقدير الذات نفسه هو إزاي بتبص لنفسك، إزاي بتدركي قدرك أو مقامك، إزاي بتعبري عن تقييمك لنفسك واحترامك ليها بشكل إيجابي، إزاي بتحسي تجاه نفسك، يعني هو جزء برضو متلامس شوية مع الثقة وتقدير الذات. هو التقدير الذات يعني إحنا بنسميه حجر الزاوية بتاع الشخصية المتزنة، لأنه بيأثر برضو بشكل كبير جدا على علاقاتك، على نجاحك الأكاديمي، على نجاحك المهني، على ارتباطاتك بالأسرة أو بأولادك. فإنه هو يبقى مرتفع أو منخفض، ده حتى برضو له علامات، يعني حضرتك لما تسمعي حد طول الوقت بينتقد نفسه، طول الوقت عنده شك في قدراته مع إنه كويس، طول الوقت عنده قلق مفرط، الآخرين هيقولوا علي إيه، هيشوفوني إزاي، يمكن أفشل، طب ما شوفي مثلا سونيتا عندها برنامج ناجح وانا البرنامج بتاعي واقع مثلا، طول الوقت حتى لو انا مش واصله لده. فهنا يعني انا ما بقدرش اقيم نفسي صح، او ان انا ابقى عندي مشكله في العلاقات، ان انا مثلا ما اقدرش اقول لا خالص، انا دايما بقبل لاني انا محتاجه للقبول من الاخر، مش بشكل مفرط. انا محتاجه الاخر يقدرني ويديني قيمتي، فما اقدرش اقول له لا، ما اقدرش اتقبل مثلا الاخطاء والحاجات اللي بعملها في حياتي بمرونه، ابقى صلبه تجاهها، لان ده هيهز تقدير الذات. يعني تقدير الذات والتقييم الشخصي الايجابي والثقه بالنفس والاعتراف بقيمتك الذاتيه والفاليو بتاعك، هما مفاهيم في بينهم فروق، لكنهم كمان العلاقه بينهم متمفصله، لا هي متطابقه ولا هي منفصله تماما.
0: نعم، شكرا دكتورة رضوى. يا ترى ما هي العلامات السلوكية التي يمكن أن تكشف أن ثقتنا بأنفسنا تحولت إلى غرور أو إلى شعور مبالغ فيه بالتميز؟ وهل من الممكن تدارك الوصول إلى هذه المرحلة؟
2: دول فعلا من المصطلحين الكبار اللي الناس بتختلط بينهم، حتى صاحب الصفة نفسه. يعني في شعرة كده ما بين انك تبقي واثقة في نفسك وانك تبقي مغرورة او مغترة. الثقة ما بتحتاجيش انك تتباهي بيها. يعني الشخص الواثق في نفسه لما بقى قاعد في مكان، هو مش محتاج مثلا على مستوى الاداء الجسدي انه يعمل حركات تظهر وجوده قدام الاخرين. هو مش محتاج يعلي صوته. هو مش محتاج يتفاخر بزيادة. هو مش محتاج يقلل من الاخر. هو مش محتاج يبقى مصر ان يظهر عيوب الطرف التاني علشان وبضدها تتميز الاشياء، فانا بالتالي هبقى كويسة. هو مش محتاج انه يعلن ان انا عندي فلوس قد ايه، يصور نفسه هو بياكل ازاي، راكب عربية ايه، لابس ذهب ازاي، ساكن فين. يعني هو مش محتاج، لانه ده اوريدي لو حد محتاجه كبيانات هيوصل له، لكن انا مش محتاج اعلنه عشان اضيف قيمة أخرى زي الضريبة كده أو القيمة المضافة اللي بيحطها على الفواتير. أنا مش محتاج أحط في فاتورتي الحياتية قيمة مضافة أو ضريبة أخرى تظهر قيمتي.
0: نعم، نعم دكتورة رضوى، هل هذه المشاكل بالثقة في النفس أو وهم التفوق، هذه المشاكل النفسية هل تأتي من أسلوب التربية؟ هل تأتي من الإفراط في مدح الطفل عندما كان صغيرا، وهذا ما أدى أو قد يؤدي إلى شعور البالغ فيما بعد بالتميز بشكل غير واقعي؟
2: ممكن الاثنين يعملوا النتيجة السيئة دي. يعني إيه؟ يعني ممكن طفل يكون متربي على الدلع الزيادة المفرط، على التدليل اللي ملوش حد، على تلبية كل الرغبات، على إنه زي ما بقوله الصعيدة هو الحيلة والدخيرة، يعني هو ما فيش بعده ولا هيجي زيه، فده بيعمل له شعور وهمي بأنه مفضل عن الآخرين. يبدأ يخرج للمجتمع في الحضانة أو في المدرسة أو في النادي أو في الشارع أو يروح الجامعة أو كذا، أو يتعرف على شريكة حياة، هو منتفخ متورم ذاتيا.
0: نعم، أدي هيد
2: أو إنه أيوة عنده ورق شخصي كده. هو النفس ليها أورامها زي الجسد.
0: نعم، شكرا على الصورة لأنها مضحكة بعض الشيء.
2: أيوة، وتتلخبطي بينها. يعني حضرتك تتلخبطي ما بين ما هو الورم ده خلايا حقيقية جوانا مش داخلة علينا على مستوى الجسدي، ربنا يعافي الجميع. كمان الأورام النفسية من جزء من صفات اللي برضو متورمة زيادة عن اللزوم، بس الناس بتتلخبط بينها وما بين الحقيقي. الفرق في القوة أو في الشدة، يعني أو في الخباثة، من الصفة دي خبيثة ولا الصفة دي حميدة، زي الأورام بالضبط. فده يبقى عنده أورام نفسية. إنما الشخص اللي حضرتك تشوفيه متزن، ده برضو ممكن يكون قدر يتغلب على ده، أو تربيته كان فيها اتزان. طيب هل بس التدليل هو اللي بيعمل كده؟ لا، أحياناً إن نضغط على أولادنا بأنهم دايماً قليل، أنت ما حققتش حاجة، أنت ما عملتش حاجة، انت كل شوف فلان احسن منك، بصي على منى ازاي متفوقه وانت لا، شوف احمد احسن منك ابن الجيران ولا ابن عمك وانت لا، مهما عمل بابا بيزعق له، مهما عملت مامتها بتهينها. ده بيطفي الانسان، يطفيه تماما. مهما حاولت بعدين بياخد جزء مضاعف من العلاج والتدريب معانا عشان تقدري تحيي هذا الجزء اللي تم تمويته. فالاثنين ممكن يعملوا الحالة دي.
0: نعم، كيف نتعامل إذن دكتورة رضوى فرغليم مع الفشل في حياتنا المهنية أو حتى الشخصية الزوجية من دون أن يتحول ذلك إلى شعور بأنه نحن أشخاص غير ناجحين بلا قيمة ودون أن يؤثر ذلك على ثقتنا بأنفسنا؟
2: التعامل الطبيعي الفطري اللي ما فيش فيه مغالاة ولا فيه انتقاص من قدر نفسي، ما هو مش عشان برضو أبقى عندي ثقة انتقص من قدر نفسي، يعني إن أحط نفسي في المكان اللي أنا لازم أكون فيه دون تجاوز حقوق الآخرين في أماكنهم وفي مواضعهم. يعني أنت حيث تضع نفسك لا حيث يضع الناس، فإن الناس لا تكل ولا تزن. يعني أنت المفروض تبقى مقيم نفسك بشكل موضوعي، أنا عندي المهارة دي، عندي الصفة دي، عندي الميزة دي، بتعامل بيها مع الآخرين وبفيض عليهم من غير ما أقلل من الآخر. لو ضبطت نفسي بقلل من زوجتي، بقلل من زوجي، من أولادي، من جيران، من زمايلي في العمل، من حد من أسرتي ومصر على ده، أو بدلهم زيادة عن اللزوم، أو بقفش نفسي ما بقولش لأ، أو بقفش نفسي أنه أنا طول الوقت غايتي أن أنا أرضي الآخر وأجي على نفسي علشانه وأدفع فواتير نفسية عالية عشان الأكسبتنس ده، هنا في مشكلة. وهنا أنا بقول دايما لازم تلجأ لمعالج نفسي، لأن المعالج نفسي مش شغلته الأمراض وبس، هو شغلته كمان أنه يطور لك مهاراتك، أنه يبقى ميرور ليك، تشوف نفسك بشكل حقيقي وموضوعي، إيه اللي تقدر تستكمله وإيه اللي تقدر تستغنى عنه. شكراً.
0: شكرا لك دكتورة رضوى. يا ترى كيف يمكن للشخص مثلا أنا أن أقول أنا أقدر نفسي، أعرف قيمة نفسي من دون أن يتحول ذلك إلى أنا أفضل من الآخرين؟ كيف بقدر بعرف أنه أنا في أي خانة؟
2: أنه أنا الآخرين مش شغليني، يعني الآخر ده
0: عندما لا أهتم بما يفعله الآخرون،
2: يعني أنا الآخر شغلني في مساحة واحدة، أن أنا أقدر إزاي أتعامل معاه بشكل محترم وهو يتعامل معي بشكل محترم، ده وجود الآخر في حياتي. إنما الآخر مش موجود علشان يبقى عنصر مقارنة معايا ولا أنا عنصر مقارنة معايا، كل إنسان هو نفسه. مقارنتك الوحيدة وجهدك الوحيد اليومي إنك تبقى أحسن من نفسك امبارح، بس. لكن الآخر مش محك إنه أنت قارن نفسك بيه ولا قارن أولادك بيه ولا قارن شركاء حياتك بيه. Every case is individual case، يعني أنت مش لازم تاخد كل الناس على أنهم زي بعض، لأن كل إنسان عنده قدراته، ممكن ما عندوش القدرة اللي عندك لكن عنده قدرة أخرى يتفوق عليك بيها. هذا التباين والاختلاف هو اللي بيخلينا نعرف نتقابل مع بعض، نعرف نحترم بعض. إنما أنا لو واثق من نفسي وده عامل لي معاناة أو الآخر بيعاني مني، يبقى دي مش ثقة. إذا أنا عانيت من نفسي أو الآخر عانى مني ولفت نظري أكتر من مرة، دي مش ثقة، دي تشبه الثقة.
0: نعم. إذن في نهاية الجزء الأول، لو طلبت منك أنه تساعد مستمعينا يعملوا اختبار ذاتي سريع، مثل ما ذكرت أنه في مقاربة بين الأمراض الجسدية والأمراض النفسية، مثل ما بنعمل فحوصات سريعة وذاتية لأنفسنا جسدية، الآن سنقوم بهذا الاختبار معك. يا ترى ياريت تعطينا العلامة الأوضح التي تخبر كل مستمع يستمع إلينا الآن بأنه ثقته بنفسه صحية ومتوازنة، وما العلامة التي تستدعي منه مراجعة نظرته إلى نفسه والآخرين واستشارة المعالج النفسي كما ذكرتي؟ تفضلي دكتورة رضوى.
2: أولا خليني أقول للسادة المستمعين أنه تنمية صفاتنا الشخصية دي رحلة مش مرحلة، يعني هي رحلة مستمرة. جميل. يعني دي أول حاجة. الحاجة الثانية هو أنه أقفش نفسي وأنا لو قاعد مثلا بكلم مع حد، هل لغة جسدي بتقول أنه أنا قاعد يعني مكسوف أو متقوقع كده في الكرسي، مش قادر يعني أصلب طولي كده وأبص بنظرة عين واثقة ورأسي مرفوعة وصوتي متزن، ولا أنا بأفرط في ده استعراضي زيادة عن اللزوم أو قاعد مضغوط لوحدي زيادة عن اللزوم؟ أدي حاجة. الحاجة التانية أنه أنا مثلا هل بفكر طول الوقت في المشكلة ولا في الحل؟ ودي واحدة من المهارات الكبيرة اللي بعلمها للأفاضل اللي بيجوا عندي العيادة. أنت دماغك بتركز على الحلول ولا بتركز على المشاكل وغرقان فيها؟ دي نقطة مهمة جدا. طيب هل أنا بقبل أخطائي ولا وبقبل الفشل باعتباره جزء من تجربتي الإنسانية، ولا أنا عايز طول الوقت أبقى ناجح وبس، شاطر وبس، محقق فلوس وبس، يعني مش مهم إزاي يعني. ودي نقطة مهمة جدا، بتوع المبدأ الميكيافيلي اللي هي الغاية تبرر الوسيلة، دول ما عندهمش ثقة في نفسهم، دول بيحوشوا أشياء عشان تبان إن عندهم ثقة. هل أنا بعد ما أتعلم من أخطائي دي بطور الفشل ده وبحول التجربة دي لنجاح أزيتان يعني، ولا أنا سايب نفسي غرقان في الفشل عشان أفضل ضحية؟ تمام. هل أنا بجزأ المهام بتاعتي اليومية لو وقفت قدامي مهمة كبيرة مش قادرة أنجزها، أي حاجة، إن أنا أخس، إن أنا أدخل، إن أنا أجيب فلوس، إن أنا أنجح، إن أنا أشتغل، هل بجزأها لحاجات صغيرة بحيث إن أنا أحقق نجاحات صغيرة تساعدني على الكبير، ولا بقعد أعيط على الفشل والتقصير؟ كل دي حاجات مهمة جدا إن أنا أشوف نفسي فيها. أنا بحكم على الآخرين إزاي؟ ببصلهم إزاي؟ ببصلهم بعين التعاطف والاحتواء، ولا ببصلهم إنهم كائنات قليلة وإنهم مفروض يخدموني وبس؟ هل ببص لنفسي إن أنا كائن قليل، أنا لازم أعمل كل جهدي كل يوم للآخرين عشان يرضوا عني ويحسسوني إن أنا إنسان محترم؟ أي شيء أنت تحس فيه إن الدنيا مش مظبوطة جواك، اعرف إن فيه علامة استفهام، علامة استفهام كبيرة على الشخصية. جاية منين بقى ورايحة فين ونعمل إيه عشان تتحسن؟ ده لازم لها معالج نفسي.
0: نعم. شكرا لك دكتورة رضوى فرغلي على كل هذه المعلومات الهامة والقيمة حول موضوع حلقتنا اليوم، موضوع هام جدا، وهو موضوع يتعلق بصحتنا النفسية، الثقة بالنفس أم وهم التفوق، كيف نميز بينهما. طبعا سنأخذ أسئلة مستمعينا واتصالاتهم وأيضا رسائلهم الصوتية على رقم الواتساب التالي 00336072949972، على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336932341. شكرا لكم مستمعينا، شكرا مجددا لك دكتورة رضوى فرغلي، أنت الاختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية، معنا على الخط مباشرة من القاهرة من مصر. طبعا الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. شكرا لكونتا مولان في قسم هندسة الصوت والإخراج، ولشهيناز رؤي في قسم التنسيق. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة رضوى فرغلي الاختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية، دائماً تشارك معنا في مهمة التوعية الصحية كل أول خميس من كل شهر. سعيدة جداً دكتورة رضوى فرغلي أن تكوني معنا اليوم، وسعادة مستمعين أكبر لأنه طرح عليك أسئلة كثيرة وطلب التحدث معك. سنبدأ مع هذه الأسئلة، وصلتنا من محمد من تولوز، مستمعنا في فرنسا أرسل لك برسالة صوتية، تستمع إليها.
2: يا مساء الخير، مساء الأنوار لك سونيتا وللدكتورة رضوى، وشكرا كثير على إلقاء الضوء على هذا الموضوع عن الثقة بالنفس. دكتورة رضوى، حين نتحدث عن الثقة بالنفس لدى شخصية المراهق، نجد اليوم أن المراهق يجد نفسه أمام مقارنات باستخدامه المفرط للموبايل والشاشات. كيف يمكن للآباء أن يزرعوا ثقة في نفوس أبنائهم وأن يساعدوا المراهق على بناء ثقة حقيقية بنفسه في وقت أصبحت صور الآخرين وعدد المشاهدات والتعليقات والمقارنات مع الأقران جزء من يوم المراهق؟ أصبحنا في زمن لخبطة، ونعيش زي ما قالت دكتورة رضوى، نعيش بأورام نفسية خبيثة مع الأسف. والله يكون في عون الآباء وأبنائنا كمان، ونرى المستقبل بشكل ربنا يستر. وشكرا لكم، وشكرا لك سونيتا، وشكرا للدكتورة رضوى، وتحياتي لكم. محمد من تولوز.
1: شكرا لك محمد. فعلا هذه مشكلة اليوم، مشكلة تربوية عند الأهل. تفضلي دكتورة رضوى فرغلي، بما أنه وقتنا كتير ضيق اليوم، سأترك لك الجواب، تفضلي.
3: حاضر. اولا انا بشكر الضيف الكريم وكل ضيوفنا اللي بيسمعونا وبيقولوا كلمه حلوه في حق البرنامج وفي حقنا. شكرا جزيلا ليكم. ببساطه لما ابطل اعمل اللي قال عليه السائل الكريم، يعني بلاش اقارن ابني باي حد على الاطلاق. طب في مقابل ده اعمل ايه؟ اركز على انجازاته الخاصه وما خلوش يحس بالاحباط المستمر. طيب ايه تاني؟ ان اخليه يحط اهداف مثلا صغيره وواقعيه، يعني اساعده ان يحققها كل يوم حتى لو طفل لسه صغير. اني اخليه يهتم بصحته، لان ثقته بنفسه سواء بنت او ولد، الصحه الكويسه، الجسم الكويس بيدي ثقه في الحضور الجسدي قدام الناس. فيلعب رياضه، ياكل حلو، ينام حلو، يعتني بنفسه. انه اساعده يواجه خوفه. ابني لما يقول لي انا خايف من كذا، الخوف بيدمر الثقة في النفس، بيدمرها. فأنا مهم جدا إن أخليه أفهم مخاوفه من إيه، وأسمع له، وأعرفه إنه كلنا بنخاف لأننا كلنا بني آدمين، ولكن في خوف زيادة عن اللزوم أساعده يواجهه على حسب نوع الخوف. أكون متعاطف معاه. يعني أحيانا بعض الآباء والأمهات هما اللي بيبقى عندهم مشكلة، إنه أنا بكون عندي صلابة مش محمودة بعامل بيها ابني على أساس أن أنا أطلعه راجل أو أطلعها بنت معتمدة على نفسها، بس أنا يعني بهزه نفسيا. فلازم أكون متعاطف معي، أقبل جزء من الأخطاء، ما بقاش قاسي بزيادة، وما بقاش كمان متساهل بزيادة، يعني لا إفراط ولا تفريط. أني أكون كمان يعني بختار له أصحاب يكونوا هم نفسهم كويسين، لأن الصاحب ساحب زي ما بيقولوا. يعني صاحبي بيأثر فيا وصاحبتي أكتر ممكن من أهلي ما يأثروا فيا، خصوصا في مراحل عمرية معينة. فدي كلها حاجات لازم أخد بالي منها وأنا بربي. التربية تفاصيل، مش بس أكل وشرب وتعليم ولبس وعلاج، يعني ده بنعمله حتى القطط. إنما أولادنا بيحتاجوا مننا أبوة وأمومة بدوام كامل. أنا طول الوقت محاوط ابني نفسيا قبل ما حاوطه ماديا أو جسديا. دور الأب مهم للغاية. عشان كده أنا بشكر السائل الكريم، لأنه أب بيسأل مش بس أم، لأن الأمهات أكتر الناس المعتنيين أو المهتمين. فالأب دوره في حياة أولاده مش بس أكل وشرب، هو مش بانكر، هو مربي. شكرا.
1: شكرا لك دكتورة رضوى. ننتقل إلى سلطنة عمان مع غالب يتصل بنا من هناك. أهلا وسهلا فيك غالب، مساء الخير.
4: أهلا وسهلا، مساء النور مساء الورد.
1: شكرا على متابعتك لنا على قناة اليوتيوب الخاصة بمنطقة الدولية، أهلا بك. تفضل دكتورة رضوى، عم تسمعك.
4: اهلا فيك صنيتا، صراحه انا اللي شرف اتابعك على اليوتيوب.
1: شكرا.
4: ودائما منوره بصراحه.
1: شكرا.
4: فضلتك هي وحيده تكفينا للعلاج.
1: شكرا شكرا. تفضل.
4: اهلين دكتوره، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ ان شاء الله طيبه.
1: دكتوره رضوى، هل تسمعيننا؟
3: ايوه سامعيني، بقول له تفضل بسمع حضرتك. تفضل.
1: نعم.
4: شكرا شكرا. بس دكتوره انا عن نفسي انا اتكلم بشكل كذا مختصر سريع، انا جدا عندي ثقه في نفسي لدرجه حتى على اخطائي، بس ما معناته اني انا ما اعترف باخطائي، بالعكس انا الاخطاء اللي اخطاها اتعلم منها، وكذلك معاملتي مع اهلي او زملائي في العمل دائما انصحهم لما تخطا خلي عندك ثقه كثيره في نفسك. بس للاسف هنا السؤال، للأسف البعض ما يتقبل النصائح، ما يتقبل لما تعاتبه على أخطائه، على الرغم أن أشجعهم، يعني واحد لما يخطأ معناته ماشي الطريق الصحيح، يعني مش أنه غلطان وانتهى الموضوع. ففي ناس ما يتقبل وما أعرف الطريقة اللي ممكن أتحاور معهم، لأن مجبر أتعامل معهم خاصة في العمل.
1: نعم
3: شكرا
4: جزيلا.
1: تفضلي
4: شكرا.
1: دكتورة
3: رضوى، احنا احيانا بيبقى عندنا ست سنيطة احساس بالمسؤولية مفرط.
1: نعم.
3: يعني مش كونك بتتعامل مع رضوى طول النهار وهي زميلة عمل ان انت ملزم ان انت تفضل تنصحها وتقوم لها سلوكها وتعالجها وتغير لها تصرفاتها وتحاسبها او تنصحها، ده مفهوم مش دقيق نفسيا. انت حضرتك الاخر لما يتجاوز حدوده معاك تاخد انت رياكشن بس، شكرا لحد هنا، انت بتحدد حدود نفسك فقط وبتضبط سلوكك انت فقط وردود افعالك فقط، لكن حضرتك مش منوط بيك ان انت تصحح اخطاء الاخرين او تعالجها او تلزمهم انهم يتصرفوا ازاي تجاه انفسهم. الناس واعيه ومدركه، ما لم يطلب منك الاخر ده بشكل صريح او حتى ينوه لك له، او لو جربت مره وحيده ملهاش تاني ان انت تقول له على الحاجه ويستجيب استجابه فيها امتنان، خلاص شكرا، مش من حقك ان انت تتجاوز هذا الحد وتقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، يعني ده شيء بيجيب نتائج عكسيه. بس كده شكرا.
4: بس نعم. لو سمحتي بس نقطه
1: بشكل سريع غالب، من فضلك.
4: للاسف هذا الاشخاص ياثروا على العمل، يعني هذه المشكلة، يعني فالعمل أنا المسؤول عنها يعني في النهاية.
3: خلاص أنت حضرتك لو هو مسألة عمل اكتب تقارير بأن هم إيه تأثيرهم وارفعوا للي أعلى منك وتعامل بمهنية وحيادية فقط، لا فيها أذى ولا فيها شيء، لكن احنا مش مسؤولين عن سلوكيات الآخرين. احنا زي ما قلت لحضرتك كده، لو هو عاطي حضرتك فرصة بتقول له مرة استجاب ليها بامتنان أهلا وسهلا بنكمل، طيب مش عاطينا الفرصة دي يبقى احنا بنتصرف مهنيا وبس، لكن احنا ما بينفعش ان احنا نتجاوز حدودنا وسلطتنا على الاخر لانه ده بيجيب نتائج مش كويس. حتى انا كدكتوره نفسيه ما اقدرش اعالج الا اللي عايز يتعالج، ما اقدرش اقاوم الا السلوك اللي صاحبه عاطيني فرصه ان انا اقاومه فقط لا غير. شكرا.
1: نعم شكرا لك دكتوره رضوى. شكرا غالب على اتصالك بنا. وننتقل الى العراق مع هذه الرساله الصوتيه التي وصلتنا من مستمعينا هناك.
5: سادة سونيتا مرحبا، سعيدين بسماع صوتك دائما. سادة سونيتا من فضلك اسال الدكتوره، والموضوع حصرا بالثقه بالنفس، لكن اسال الدكتوره عن شاب في مقتبل العمر عشريني، يعني مثل أي شاب يعاني من بعض النكسات العاطفية وغيرها، ما أثر عليه تأثير كبير كلش، وبنفس الوقت عنده اعتداد بالنفس إلى درجة يعني تقرب من النرجسية. يا ريت تعليق أو نصيحة من الدكتورة المحترمة. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك مستمعنا، تحية لكم جميعا في العراق. تفضلي دكتورة رضوى، أنا آسفة رح استعجلك لأن عندك بعد أسئلة كثيرة كثيرة والوقت أصبح ضيق جدا، تفضلي.
3: الشخص، انا ما اعرفش طبعا المصطلح ده بيلف كده كعب داير، من المصطلحات النفسيه اللي بتلف كعب داير على الانترنت وبين الناس، النرجسيه. انا ما اعرفش احكم على شخص اللي عنده نرجسيه، لانه انا ما شفتوش في العياده، ولا انا ولا اطباء ولا شخصنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، اللي عندهم اي اضطرابات شخصيه ما حدش فينا بيقدر يعالجهم غير لو هم طلبوا العلاج واصروا عليه واستمروا. غير كده انا بوجه فقط لغير، وللناس اللي تحت سلطتي او ولايتي بوجه بس توجيهات، وبنبه انه في واحد اتنين تلاتة ده محتاج تظبيط في الشخصيه. الانسان عمل كده اوكي، ما عملش كده هو بيتحمل الفاتوره. يعني صعب
1: اختصر
3: عن كده.
1: نعم، انا اسفه فعلا واعتذر من كل مستمعينا دكتوره رضوى، ولكن يعني كيف فينا نرضي الجميع؟ اسفه يعني،
3: لا ولا يهمك،
1: اعتقد انه هذا السؤال بحاجه لحلقه، كل سؤال بحاجه لحلقه، ولكن بانتظار ان نخصص حلقه لكل سؤال رح نسرع ونسرع الوقع. اذا من العراق، مساء الخير، نشكركم كثيرا على حلقه اليوم الاكثر من رائعه، انا احب الدكتوره رضوى، نحن منحبها. شكرا. بيسأل إذا شخص لا يستطيع أن ينام من دون أصوات الموبايل وبيخاف من الليل وبفكر كتير، هل هالشي يدل على أنه نفسيا غير طبيعي؟
3: لا، مش بالضرورة يكون مش طبيعي، بس لازم نعرف ده سببه إيه. إيه سبب التعلق بالموبايل زيادة عن اللزوم؟ لأن بقى أصبح في مصطلح معترف به حاليا، هو إدمان الموبايل أو إدمان الإنترنت أو إدمان الألعاب. يعني لازم أبقى عارفة تفاصيل كتير الأول قبل ما أقول إيه اللي لازم يتعمل. لو ده مستمر معاك، لو ده مؤرق ليك، لو ده معيق ليك في يومك، يبقى لازم تشوف حد مختص يساعدك. شكرا.
1: نعم، شكرا. ننتقل إلى السودان أيضا مع مستمع دائم لنا هناك. مساكم سعيد، تحياتي للدكتورة رضوى فرغلي. كيف الشخص ممكن يعالج عدم الثقة بالنفس منذ مرحلة المراهقة حتى وصوله لسن 30 اليوم وهو لا يثق بنفسه بسبب تنمر الأهل عليه والأصدقاء؟ وكيف ممكن يعالج مشكلة الخجل من التعامل مع الجنس اللطيف في مكان العمل؟ إذن سؤالين.
3: ده محتاج يروح أفضل حاجة، لأن أي كلام نظري دلوقتي ومن وراء الميكروفون مش هيبقى إفكتيف قوي. ده محتاج يروح لمعالج يتكلم معاه بالتفصيل باستفاضة، يعرف إيه مراحل تكوينه مرت إزاي، إيه اللي مخليه خجلان مش قادر يتعامل مع الجنس التاني، إيه اللي مخليه لحد السن ده مش قادر يكتسب ثقة. ودي أمور مش صعبة ولا مستحيلة، لكن بتاخد شوية وقت في الاستماع والفهم الأول، وبعدين وضع خطة علاج.
1: نعم، وثقته بنفسه الضعيفة بسبب الأهل والتربية والأصدقاء والتنمر.
3: هم الأهل خلاص ما بقوش عايشين معانا سنيتا، إحنا كبرنا. لما بنكبر بناخد مسؤوليتنا تجاه أنفسنا.
1: نعم.
3: يعني الحبس والسجن في الماضي ما بيعملش حاجة غير إنه إحنا بيزود تدميرنا. لكن المفترض إنه بطرق ما علاجية بحاول أقطع الحبل السري اللي بيني وبين مقاس الماضي، وبيني وبين الأشخاص اللي أنا شايف إن هم السبب ده لو كانوا السبب، لأن ما فيش دايما سبب وحيد لتصرف أو سلوك أو سمة واحدة.
1: نعم، شكرا. ننتقل إلى السويد الآن. يسعد مساكم يا جماعة. محل معاشرة الشخصية النرجسية حرب نفسية تؤثر على الشريك، على الأطفال، الذي تتلقاه المرأة تعكسه على أطفالها. قلة احترام الشريك وتقديره يخلق مريض نفسي جديد فاقد الثقة والشغف بكل شيء، غالبا إنه ضحية لمريض نفسي آخر وينقل ذلك لشريكته والأطفال، ولكنه أمام المجتمع إنسان مثالي يقف على ركام شركته. هل الانفصال هو الحل الأمثل؟ وشكرا. إذن
3: أنا بفضل دايما، فاكرة إحنا كنا عملنا حلقة ممتازة في باريس.
1: نعم.
3: في الاستوديو عن صح. الاستشارة النفسية قبل قرار الطلاق.
1: الزواج.
3: الطلاق
1: والزواج أيضا عملنا حلقة.
3: أنا دايما بشوف إن قبل ما تقرر تاخد إجراء طلاق، زور الأول استشاري علاقات زوجية، اطرحوا المشاكل قدامه، شوفوا الدنيا عاملة ايه. ربما انتوا الاثنين كويسين بس كل واحد محتاج يطور حاجة في شخصيته، ربما العلاقة محتاجة يتم التعامل معها بطرق مختلفة، ربما في احباطات متكررة او خيانات او تراكم لمشاكل لازم يتفك ويتحل، وتبقى العلاقة ماشي حالها طالما في اولاد يعني. فقبل القرار ده لازم الاول تشوف استشاري نفسي، لكن انا لا يحق لي سواء هنا او في العيادة ان اقول لحد اتطلق او اتجوز. أنا بقول إيه الموضوع، إيه الدنيا، إيه المفروض يتعامل، والناس بتاخد قرارها بعد ما بتجرب. شكرا.
1: شكرا لك نواصل. وسؤال من مصر، تحية طيبة لكما. هل عدم تقبل التقدم في العمر والخوف منه بيعتبر عدم ثقة بالنفس؟
3: مش بالضرورة، ولكن هما ممكن يكون متماس معها. يعني احنا كلنا بلا استثناء عندنا هذه الرغبة المحمومة في الخلود، ربما في الشباب الدائم، في الصحة الدائمة، كلنا بلا استثناء، ما حدش فينا بيحب المرض والعجز والموت. ولكن في ناس عندها قدرة على التكيف وتقبل هذه الأمور المصيرية اللي ملناش فيها اختيار، وفي ناس ما عندهاش. فاللي ما عندوش هو اللي بيفضل عايش في هذا الهاجس طول الوقت. فأفضل شيء في أمور في الحياة لا تؤخذ إلا بالأكسبتنس، بالقبول.
1: نعم.
3: إحنا ما عندناش حرية إن إحنا نختار سيناريو آخر لحياتنا في بعض الأمور. إحنا عندنا فقط القدرة على إن إحنا نختار رد فعلنا على الأمور دي، منها الموت، منها الشيخوخة، ومنها يعني حاجات كتير مصرية في حياتنا، منها الاثنين دول أكتر حاجة.
1: شكراً.
3: أو تقدم العمر.
1: شكراً. أمل من أمريكا لقيت الحل، بتقول الحل ست سنيت حلقتين مع دكتورة رضوى بالشهر. ما بعرف. إذن دكتورة رضوى بشكل سريع رح نسمع رسالة من قطر ومن ثم نختم الحلقة. أنا آسفة، وسنرد بشكل سريع على الرسالة، نستمع.
6: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لكم للدكتورة على البرنامج. سؤالنا للدكتورة رضوى بعد السلام. أنا بالنسبة إلي يعني أدوية الاكتئاب أو القلق بتعمل ردة فعل يعني أيام يعني بتحسية كتير شرسة يعني تجاه الأشخاص التانيين، وأيام بضبط نفسه وأيام ما بقدر أبدا، يعني بوصل لمرحلة أني أضرب بالفعل يعني، أو أني بتخيل نفسي أني حتى لو عملت مشكلة ما بندم عليها. هاي في آثار لهالأدوية هاي أنه بتعمل هالشيء هذا؟ شكرا.
1: شكرا لك. تفضلي دكتورة رضوى، لدينا 30 ثانية تقريبا، تفضل.
3: حاضر. ألف سلامة على حضرتك، ده أولا. ثانيا الدواء مش تخصصي، لكن بشور عليه ترجع للطبيب اللي كتب لك الأدوية وتتناقش حواليها، هل دي من السايد إفكتس بتاعتها ولا لا، مع أني أستبعد. ولكن مع الأدوية دايما بنصح كل مرضايا أنه لازم يعملوا جلسات علاج نفسي، دي اللي بتساعدهم يعملوا ضبط للسلوك وتطوير للشخصية وتطوير للمهارات. لكن دي محتاجة طالما حصل أجريشن كده وبتعتدي على حد أو تضرب، لو سمحتي ارجع لطبيبك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة رضوى فرغلي. دائما هيك مستمعينا بحبوا يشاركوا عندما تكونين معنا، لأنهم يثقون بك، يثقون بنصائحك. دكتورة رضوى فرغلي، أذكر بأنك اختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية، كنت معنا على الخط مباشرة من مصر، من القاهرة. تحية كبيرة لك من باريس إلى القاهرة، ونلتقي الشهر المقبل طبعا في أول خميس. أتمنى لك الصحة والسعادة، وكذلك لكل مستمعين أتمنى لهم الصحة المستدامة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لكونتان لشهيناز. أعود إليكم إذن يوم الاثنين المقبل، وأقدم لكم حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية.
2: الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
1: ريتا خوري.
2: في العناوين، نتنياهو يؤكد أن مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف والتحقيقات مستمرة. ماركو روبيو يأمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فوراً بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. انفجار خلال الليل في مقر قيادة الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبيبا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن ما وقع في الرحلة المتوجهة من دبي إلى تل أبيب أمس، داعيا إلى تجنب تداول معلومات غير مؤكدة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة فلاي دبي خضع لتلقين عقائدي إسلامي متطرف يخضع حالياً للاستجواب، مضيفاً أن المهاجم صاح لأفراد الطاقم اقتلوني، بما يظهر بوضوح أنه كان انتحارياً، والكلام دائماً لنتنياهو. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فوراً بعيد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك غادر الوفد الإيراني على متن رحلة متجهة إلى الدوحة بعد ساعات من تلقيه الطلب، بينما واصل الوسطاء القطريون اتصالاتهم مع الجانبين بشأن مقترح يهدف للتوصل إلى اتفاق. التفاصيل معك هدى.
3: بحسب موقع أكسيوس الإخباري، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عرقجي بمغادرة نيويورك فورا، وذلك بعد فشل اتصالات دبلوماسية مكثفة من خلال الوسيط القطري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصالات كان يعول عليها لتحقيق اختراق يسمح بوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وتكتسب خطوة روبيو دلالة تتجاوز مجرد مغادرة الوفد لنيويورك، فعرقجي كان قد بقي في المدينة تحديدا لمواصلة الاتصالات مع الوسطاء والأطراف المعنية، وبالتالي فإن إخراجه وفق الرواية الأمريكية يأتي في لحظة يبدو فيها المسار الدبلوماسي أمام مأزق جديد. أما السردية الإيرانية فتقدم رواية مختلفة تماما، إذ تؤكد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد لم يطرد وأن مغادرته تمت وفق برنامج كان محددا مسبقا وأبلغت به وزارة الخارجية الأمريكية في 17 من سبتمبر أيلول.
2: شكرا هدى. الأمم المتحدة أعلنت مقتل 10 مدنيين على الأقل، معظمهم أطفال، في غارات جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين. كما أصيب 9 أشخاص في غارات جوية نفذت في ولاية يتي كونر وهلمند في أفغانستان في وقت سابق اليوم. وقع انفجار داخل مقر الجيش الإثيوبي في العاصمة أديس أبيبا بعد سماع أصوات مقلقة لعدة دقائق، فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث أو حصيلته، وتتجه أصابع الاتهام نحو جبهة تحرير شعب تيغري. تفاصيل معك فايزة مصطفى.
4: هز دوي انفجارات عنيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبحسب مصدر من تحالف يضم جماعات مسلحة معارضة من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، فإن التحالف هو من نفذ هذه الضربات بطائرات مسيرة استهدفت مقر القيادة العسكرية للجيش الفيدرالية، لكن الحكومة لم تؤكد هذه المعلومات. وإن تأكد استخدام الغارات فستكون هذه أول هجمات جوية تشن على العاصمة. وكان جهاز المخابرات الإثيوبي قد أعلن أمس حظر تحليق الطائرات المسيرة فوق أديس أبابا ومحيطها. وتأتي الانفجارات وسط تجدد الاشتباكات في شمال البلاد منذ 23 من الشهر الماضي بين القوات الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي في أكبر تصعيد للعنف منذ انتهاء الحرب بين الطرفين في العام 2022.
2: شكرا فايزة، إلى العاصمة.

نرحب في النقاش بمشاهدي فرانس 24 ومستمعي مونتي كارلو الدولية، كما نرحب بضيوف البرنامج. معي في الاستوديو سالي موسى، وهي كاتبة وباحثة في العلوم السياسية. معنا فريد حسني، محامي في هيئة باريس ونائب عمدة مدينة بانيو عن حزب الخضر. ومعنا من لندن ميرفت خليل، عضو في حزب المحافظين البريطاني. أهلا وسهلا بكم. يمكن للمشاهدين يتفاعلوا مع ما يقوله الضيوف على مختلف صفحاتنا على فيسبوك، على انستغرام وعلى إكس. في النقاش، بعد طلاق البريكسيت قبل 10 سنوات، هل عادت بريطانيا إلى رشدها؟ تصريحات رئيس الوزراء أندي بيرنام توحي بذلك. في المؤتمر السنوي لحزب العمال أعاد فتح الباب أمام خيار عودة لندن إلى حضن الاتحاد الأوروبي، وبرر ذلك بالقول إن البريكسيت أضر ببريطانيا أكثر مما أفادها، وأقر بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أضعف البلد على الصعيد الاقتصادي وعرض المملكة المتحدة إلى هجرة مكثفة. مباشرة بعد تصريحات بيرنام للبي بي سي، رحب ماكرون من مدريد بالفكرة وصرح باللغة الإنجليزية ويلكم باك، مرحبا بعودتكم. هذه الفكرة ستطرح على القمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المقررة في 20 نوفمبر المقبل. إلى أي حد يمكن لرئيس الوزراء البريطاني أن يعيد النظر في استفتاء شعبي وافق على الطلاق مع الاتحاد الأوروبي؟ كيف يمكن الإقدام على مثل هذه الخطوة دون إثارة النعرات الشعبوية من جديد؟ ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها المفوضية لفتح باب العودة إلى بروكسل؟ قبل أن نبدأ،

0: الاستماع لما قاله رئيس الوزراء البريطاني.
1: لقد عبرت عن ذلك بصراحة. أود أن أرى بريطانيا تعود إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياتي، لذا لا داعي لأن أقول خلاف ذلك. وهذا لا يعني بالضرورة أن ذلك يجب أن يحدث الآن، إذ يتعين علينا أولاً فهم طبيعة الخيارات المختلفة وكيفية النظر إليها. كما بإمكاننا البقاء على وضعنا الراهن إذا ما رأى الناس أن هذا هو المسار الصائب.
0: ماكرون مباشرة فتح ذراعيه لعودة بريطانيا إلى الحضن الأوروبي.
2: ويلكم باك.
1: أهلا بعودتكم. إذا أراد البريطانيون العودة إلى دورهم الريادي فهذا نبأ صار للغاية لبلادهم وللأوروبيين على حد سواء. كما أنني أؤمن بأن البريطانيين لطالما ساعدونا في تبسيط الأمور، فهم شركاء يتسمون بالجدية وتستمر معهم العلاقات الثنائية في قضايا مثل الدفاع والأمن والهجرة والعديد من المسائل الاستراتيجية.
0: شكرا لعامر زنبا الذي يقوم دائما بالترجمة. أبدأ مع ضيفتي من لندن ميرفت خليل. قلت يعني فضاء شنغن لا، قلنا لكم أوكي. قلت عملة اليورو لا، قلنا لكم كمان أوكي. قلت مش عارف إيه على الرسوم الجمركية، قلنا لكم أوكي. خلاص طلبتم الطلاق، قلنا لكم وافقنا على الطلاق. الآن خلاص بريطانيا تريد أن تعود.
3: مساء الخير أستاذ التوفيق، على حضرتك وعلى ضيوف الكرام وعلى المشاهدين الكرام. يعني هو احنا طبعا يعني الحالة التي تمر بها.
0: هل فيك تخفيض صوت الكمبيوتر لأن نسمع الصدى؟ وحياتك ما فينا نسمعك. لو
3: كذا أفضل شوية.
0: الصوت فيه صدى، فيه صدى لأن أيه؟ عندك صوت عندك.
3: كذا أحسن شوية.
0: لا
3: يعني أنا بحاول أجيب أحسن.
0: لأنه لو عندك عودة في الصوت ما فيك تطلعي معنا ما فينا نسمعك كويس يعني.
3: طيب كذا تمام كذا أوكي ولا مشكلة؟
0: لازم طيب القسم التقني حيهتم بالموضوع. مشكلة العودة لأن خلاص نطلق ثم نعود يعني خلاص بهذه السهولة.
4: شكرا أستاذ توفيق على الاستضافة ومرحبا بك سيدتي وبالمشاركة من لندن. طلاق هو على المستوى القانوني، هناك أنواع متعددة من الطلاق. هناك الطلاق الرضائي، وهناك الطلاق يعني للمخالفة معينة، وهناك الطلاق الدائم إلى غير ذلك. طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو كنا نعتقد أنه طلاق بلا رجعة، لكن الاقتصاد والسياسة والأمن والمتغيرات الدولية في بعض الأحيان تدفع بطالب الطلاق إلى إعادة النظر في طلبه، وهذا ما نعيشه الآن والدراسات والأبحاث تؤكده. إذن رئيس الوزراء البريطاني الحالي الذي ينتمي للحزب العمالي هو طرح هذا السؤال بالرغم من يعني كونه سؤال محرج لكل الطبقة السياسية
0: في بريطانيا
4: خصوصا وأن هذا الطلاق سيدي وأستاذ توفيق تطلب 4 سنوات. يعني الشعب البريطاني صوت لهذا الطلاق في 2016 ونفذ الطلاق بعد صراعات مريرة وبعد أداء الفاتورة، فاتورة

0: على أفكار أين نريد أن تكون هنالك سيطرة وأن تكون هنالك هيمنة ذكورية داخل العلاقات. فما زلنا في الحقيقة يعني في مماسفة كبيرة جدا وفي بعد كبير جدا عن مطلب المساواة، وما نطلبه هي المساواة. أنا في الحقيقة لا أهتم بالشكل، إذا أراد شخص ما أن يحسن من شكله فذلك هي رغبة ذاتية منه، لكن أن يصبح الشكل هو الأساسي وأن يصبح مطلب الشكل هو الأساسي، وأن ننسى أن العلاقة هي أولا علاقة احترام، هي أولا علاقة مشاركة في الحياة الاقتصادية. لأنني مثلا على سبيل المثال سأعطيك مثلا في تونس العنف الاقتصادي مرتفع جدا، مثلا النساء يشتغلن من الصباح إلى الليل لإعالة العائلة بينما الرجل لا يشتغل، وهذه
1: نعم
0: دراسة قام بها مركز التوثيق للدراسات حول النساء في تونس وهو مركز حكومي. يعني هذه الدراسات تقوم أصلا نابعة أحيانا من المؤسسات الرسمية. إذا نحن اليوم ما نطالب به هي المساواة والابتعاد عن هذا الخطاب التعويمي، الخطاب الذي يعني يسجن النساء في رؤية واحدة وكأن كل النساء يطلبن نموذج واحد، لأن هذا النموذج علميا غير فعال وغير قادر على أن يكون
1: شكرا.
0: فعالا. أيضا مسألة أخرى سيدتي بشكل سريع جدا،
1: تفضل.
0: علينا أن ننتبه إلى المنزلق الخطير جدا الذي نحن نتحدث عنه، لأن هذا الهوس بالشكل هو يخص شريحة معينة من العمر ولا
1: نعم
0: يخص كل الرجال. انظروا إلى هذا الخطاب الذي نستمع إليه، انظروا إلى كم نحن في يعني تثبيت رؤية تقصي كل الرجال من تتجاوزت أعمارهم 40 والخمسين والستين، أو من هم أصغر، وهذا منزلق خطير. انظروا كم نحن في رؤية ضيقة وهذه الرؤية
1: شكرا
0: لديها انعكاسات سلبية جدا.
1: شكرا لك لأنك أثرت هذه النقطة. للأسف الموضوع متشعب، يمكن أيضا أن نتكلم عن حركات اليمين المتطرف، ولكن للأسف الوقت ليس حليفنا اليوم. سنعود ربما إلى هذا الموضوع لأنه موضوع متشعب. سأذهب إلى ميراي، وهنا أعود معك ربما إلى السؤال الذي بدأنا به هذه الحلقة. وراء الفك، وراء العضلات، وراء الجينات، وراء حركات ذكورية بين قوسين قد تكون متطرفة، ماذا سيدتي يعني بالنسبة إلى رجل أن يشعر بأنه غير مرغوب فيه؟
2: يعني من هون بتبلش الحركات اللي هي معادية للمرأة. اعتبار انه رغبة المرأة بالرجل هي مبنية فقط على المظهر الخارجي هي خاطئة. بس كمان الزملاء اتطرقوا لموضوع كتير مهم اللي هو موضوع الاقتصاد والرأسمالية والتطور الاجتماعي. بس كمان في نحن عنا مشكلة تانية بالعالم العربي وبالعالم ككل، عنا انعزال، مجتمع منعزل أكثر وأكثر، عنا وحدة، عنا كآبة، عنا قلق، وهدول كتير عم بيأثروا على الرجال أكثر من على النساء. في دراسات صدرت من الولايات المتحدة خاصة بالصبيان من عمر 13 ل 15، وتدل أنه محاولة الانتحار عند شريحة هذا الشباب. وتفضل الزميل اللي قال أنه مفروض ننتبه للأعمار اللي عم نحكي عنها. فالأعمار ال 13 ل 15 هي الأعمار اللي عم بيشددوا التفكير بالمظهر الخارجي، وللأسف هي الأعمار اللي عم بتحاول أكتر شيء بالانتحار، واللي عم تسقط بالكآبة وبالوحدة وبال
1: يعني هو موضوع صحة نفسية وعقلية أيضا،
2: القلق،
1: يعني هو تابو مزدوج ربما.
2: يعني أنا المخاوف اللي عندي مش بتتخطى مش بس إنه الشاب الزميل هون بيهتم بنفسه وإنه بيعتبر
1: طبعا
2: إنه يمكن أول لقاء له مع صبية من عمره بالجامعة، يمكن لقيته حلو فانجذبت له. ما عندي مشكلة بهذا الشيء بصراحة، بس المشكلة اللي عندي إياها الأكبر إنه أولا تعميم إنه كل النساء بدهن هذا الشيء، وهي سطحية المرأة وما عندها شيء براسها غير إنه تطلع على الشاب وتلاقيه حلو. وتاني شيء الخوف اللي عندي الأكبر اللي هو الزميل تفضل وقالوا إنه نحن مش عم ننتبه للعمر اللي الشباب اللي عم ببلشوا يهتموا بمظاهرهم، هو سن المراهقة، وهذا سن المراهقة عند الشباب خاصة عند الصبيان. بالتزامهم للتواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، عم بيصير في عندهم توقعات لجسدهم غير واقعية، عندهم توقعات مبنية على صورة بهوليوود وعلى الذكاء الاجتماعي الذكاء الاصطناعي. فبالتالي في محاولة، في كآبة، في قلق، في محاولة انتحار من عمر 13 ل 15. فهيدا العمر هو اللي بخوف أكتر شيء، مش العمر الأربعين والخمسين. يعني أنا عندي خوف على هيدا الشباب من هذا العمر.
1: شكرا.
2: فلما ينرفضوا هول الشباب ويصيروا يفكروا أنه بدهم يحسنوا بحالهم، بيصيروا بيسعوا توقعات غير واقعية، مثل اللي عم يركض ورا الشيء ما بحياته حيحصل له
1: وراء السراب. ربما يمكن أن نقول، وسهنا سأذهب بعجالة دكتور أنس أرجوك، هل الرجال الذين يأتون عندك إلى مكتبك هل يتحدثون بسهولة؟

0: من خوفهم من أن لا يكون مرغوبا فيهم، أم أن هذا النوع ربما من الهشاشة أصعب على الرجل في التعبير عنها؟
1: وفي الحقيقة يتحدث الرجال على أن يكونوا غير مرغوب فيهم، وصاروا يهتمون يعني بطريقة أكثر وأكثر بهذه المسائل. يعني حتى مثل ما ذكرتم الأعمار المختلفة، هناك رجال حتى يأتوني في 50 سنة متزوج منذ 20 سنة، والآن بعد 20 سنة زواج يفكر كيف يقوم بعملية لتكبير الجهاز التناسلي عنده. فهناك في الحقيقة يعني تأثيرات، أفكار مثل هذه لم تأتيهم من زمان، لكن الآن تأثروا، يتأثرون يعني بكل هذا المحتوى الرقمي العادي والاجتماعي وكذلك الإباحي، وصور وصورة صارت تعنيهم أكثر وصاروا مهتمين بهذا الشكل. مبدئيا أنا حتى يعني أصحح بعض المفاهيم، يعني الاهتمام بالجمال لا لا لا يندرج ضمن السطحية عندنا، هذا أمر جيد للرجل كذلك مثل ما هو للمرأة، على أن لا يتجاوز ويصل إلى الوسواس ويصل إلى الأمراض النفسية.
0: وهنا سأطرح سؤال سريعا على السيد عبد الرحمن وأختم مع السيد حازم في جملة، هل المشكلة اليوم في أن الرجال أصبحوا ربما يهتمون أكثر بجمالهم، أم أن الجمال نفسه بدأ يتحول إلى مقياس جديد لقيمتهم؟ وبين قوسين أضع بين قوسين كلمة لرجولتهم. تفضل سيد عبد الرحمن في جملة أرجوك قبل أن أختم مع السيد حازم.
2: دلوقتي المفروض أن الجمال نسبي عامة، تمام، بس النساء دلوقتي بتهتم بالجمال اكتر من زمان بسبب اللي احنا شفناه من رفض مثلا، او ان الرجاله بتتعرض للرفض بشكل كبير، فده خلى الموضوع يتجه اكتر ان الرجاله تهتم بشكلها. وطبعا يعني كان مش عارف الدكتور كان بيقول انه اللي يحبني يحبني بشكلي، بس انا بعترض على الموضوع ده لانه ماشي
0: انتهى وقت البرنامج،
2: بس لازم انت دايما تطور من نفسك.
0: شكرا لك، انتهى وقت البرنامج. سيد حازم في جمله عرضك.
3: طبعا اريد ان اقولها أن الجملة النهائية الأخيرة، النساء يتمنون بالجمال أكثر، هذا غير علمي، هو كلام غير علمي بالمرة، وربما رأيي وهذا رأي شخصي، هي دعوة إلى أن نفكر سياسيا واجتماعيا في كيفية أن نحسن من مجتمعاتنا وأن نعطي قيمة حقيقية للمساواة.
0: شكرا لك باسمي وباسم ليلى ميسوم وسلمى المنصر فريق البرنامج، شكرا لكل الضيوف على حضورهم وتقاسم معرفتهم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس 24، بداية ربما عندكم، مشاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
4: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

0: أهلين وسهلين، مرحبا، أهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية، أهلا وسهلا بكل أصدقاء هوا الأيام. أهلا بك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية لشاهيناز ولكل أصدقاء هوا الأيام. النهاردة في هوا الأيام برنامج استثنائي مع فنانة استثنائية، صوت امرأة شابة سودانية، صوت قوي، صوت بيتكلم عن الذاكرة السودانية، عن الإرث القوي الجميل السوداني، وصوت كمان عن قصتك تجربتك في الحياة. سلاف أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام وفي مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا بك يا سميرة،
0: أنا متحمسة
1: جدا أكون معك. وأنا كمان
0: والله أنا أكتر متحمسة وسعيدة جدا بحضورك معانا هنا، وألف مبروك الألبوم الجديد، أول ألبوم ليكي، وطبعا أنت جتلنا بقوة وبالطرب والأغاني والشعر الجميل اللي هنكتبه.